0: passera ça sur Radio Tchad, le poste national.
1: يا بلد يا نجمين نجمين يا قوية حتى لو يحرقين يا نجمين ما يهدك ريح.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجالية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجالية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أوميل مدام جي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري، أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد، في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي، فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري، وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء ريستوار دي صحراء، وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساهريان، تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد، وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشاد هنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا، تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان، وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة. فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا. لا توجد حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا أم ماذا؟
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورا حلنغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي. هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
2: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد، وخاصة في بوركو إنادي تيبستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
2: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا
1: لولاها لم نستطيع أن نعرف
2: لما أنا. عرفنا ماذا حدث في السابق، واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة لأنها تخاطب وجداننا الآن؟
1: دكتور عثمان أحمد عثمان، في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
2: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

صباح الخير عاصمة جمهورية تشاد عن جميعنا. صباح الخير الأحبة المسلمين معنا من كل مكان. أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير صباح الرحمة والبركات مستمعين الإزاء الوطنية تشادية الحالية معنا في البيت في شوارع في التكاسة في الكارات معنا من مختلف الولايات تشادية وبالذات معنا من مختلف الحلال مجاورة عاصمة جمهورية تشاد وبالذات معنا في داخل الفرقنة والحلال وبالذات معنا في داخل الأسواق وحتى الكمان علين في دكاكين. نقول لكم صباح الخير أنتوا أكيد في موجة 94.5 الإزاء الوطنية تشادية إزاعتكم. مستمعين الإذاعة الوطنية التشادية نقود معكم خلال 75 دقيقة بعد ما تبتوا مع زميلي باللغة الفرنسية والباريس بشير تليبون. خلاص نشيل القيادة ونستمر معكم بقسم العربي الدارجي من إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية. هناك في الهندسة يخدمنا ويخدمكم المهندس سانوي كان يو كريكو كريو عفوا وحناك في المتابعة دولوم تولوم غيوس. أما محدثكم معكم أول مايك جلال حسين يحيى. خلال 75 دقيقة نسموكم أخاني متنوعة ونسموكم البلقات وتلقوا النشرة الصباحية مع زملة حناك من عسر التحرير بالذات مع زميلي بشير عمر بشير. وبعد النشر لو كان في زمن نستمر ببلاغتنا والملاحظات الصباحية وبعد الملاحظات لو كان في دقائق مفضلة طوالي ما التنشيط الصباحي أو نقول لكم دايما مع الإذاعة الوطنية التشادية يكونوا خطوة بعد خطوة معنا. أكيد أنتم في راديو تشاد في داخل الاستديو تروح أني نخدمكم أنا وزميلي المهندس سنوي. ممكن نختار أو نسمي المستمعين أول فاصل قنائي والفاصل ده يعجب كل المستمعين اللي كان حاليا قاعدين بيتابعونا وبالذات المستمعين اللي حاليا قاعدين بيتابعونا في البيوت. الجو بارد وحلو بالعين لكن بس ما يوقف العمل. يلا استعدوا للعمل كلنا سوا.

0: مستمعي الإذاعة الوطنية أينما كنتم، أسأل الله صباحكم بكل خير، بالذات لمستمعين الحالي قاعدين بتابعونا. تم سبعة وثمانية دقيقة في داخل استوديو تروا، أنا راديو كات إليكم البلقات الصباحية. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد صالح طه حامد ودا إن نجا في كرتي مشاغا سيكسيون 1 يلو 32 لو 5 ولو 6 قال يمشي بأوراقة بكونوا النجا هنتدي عند مشكلة واعتبر البلاغ ده ليهو كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الرحمن بركة ودا عند نجا في كارتيه مشاغا سيكسيون 1 إلو 244 لو 23 لو 24 يمشي بأوراقة في الإدارة بكونه النجات تدول عندهم مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليا كونفيكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الرحمن صالح عبد الرحمن هو دا عند نجا في كارتيه مشاغا سيكسيون 3 إلو 214 لو 17 يمشي بأوراقة في الإدارة العامة بكونوا النجا عندي عند مشكلة واعتبر البلاغ دا ليا كونفيكاسيون. مطلوب من السيد أنغوني يوسف أمبودو هو دا كذلك عند النجا في كاركي أنغبو سيكسيون 3 إلو 1 لو 17 لو 18 الإدارة العامة المتابعة لوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب منها يمشي بأوراقة في الإدارة بكونوا النجات تدول عندهم مشاكل ويعتبر البلاغ ده ليهو كونفيكاسيون. نرجع ونلقى الزميل سنوي وبعدها طوالي تلقوا دعايات، بعد دعايات النشرة بعد النشرة كمان نرجع له قبل لكم لتاني مرة.
1: وسلم على بكل بمصابا والله والمحمد جوخيان يقولوا قهرا يا رلا هي من بنيجاتهم شبايا وسلم على بكل

الشبا وسلم على بقلب ما الشبا الضلاء والبهم مجوه تقول انقهر الجان لهيا من جوابة جاتم شبا وسلم على بقلب ما الشبا الضلاء والبهم مجوه قيان يقول انقهر السلامات البادية البقرة صورت في المدن وطاير جريات ركبنا الطيارات ورقدنا البساطات حتى المهى الفراج السلامات بيرمل بنقاض اليامن لا يصلوا إجابة غني في قرب لنقهز السلامات البادية البقرة صورت في المدن وطاير

السلام في الباريات بقر الصروف في المدن الوطاير جريب وركبنا على الطيارات وركبنا على البصابات حتى المهر فرق.

إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير، لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب، ولا تخفوا المرضى. معاً في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: 17 دقيقة في داخل استديو تروى عن رجعت إليكم النشرة الدارجية الصباحية مع زميلي بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل جلال حسين راهية. أعزائي المستمعين في كل مكان صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم نشرة الأخبار إن اليوم مع فجر الصباح والنشرة الطوال نبدأها بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل أمس في قصر دوماي وفد واحد جاء من دولة موريتانيا في رأس الوفد الوزير للشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي الكاين سلم رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من الرئيس الموريتاني تخص القويين على العلاقات التعاون القادم بين بلدنا تشاد وموريتانيا. والوزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قابل أمس في مكتبه السفير الروسي القائد في بلدنا تشاد الكان خلاص كملت خدمته. والتحالف العالمي على الفاكسيناسيون غافي قدم كمية كبيرة من الدواء على مرض الكوليرا للوزارة الصحة العامة. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو قابل أمس في قصر دوماي في العاصمة نجمينا وفد واحد جاء من دولة موريتانيا في رأس الوفد الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي الوزير للشؤون الاقتصادية والتنمية في دولة موريتانيا. في خلال المقابلة كمان الوزير الموريتاني سلم رئيس الجمهورية كبير الدولة رسالة مكتوبة من أخوه رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الشيخ الخزواني. في المقابلة كمان كلموا الوفد مع رئيس الجمهورية في قوينا العلاقات التعاون القادم من بلدنا تشاد.

0: وموريتانيا وفي الحنبولات القادة تواجه الدول انت السائل. وبعد مرق من المقابلة كلم الرئيس على الوفد الموريتاني الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ في أهمية المقابلة اللي كان سواها رئيس الجمهورية. خلينا نسمع بعض من كلامه.
1: هذا الترشيح أراده فخامة السيد رئيس الجمهورية أن يكون ترشيحا باسم كل إفريقيا وباسم منطقة الساحل بصفة خاصة، نظرا إلى أن منطقة الساحل تحتاج إلى أن تكون لها حضور على الساحة الدولية يسمح لها بأن تشارك المجتمع الدولي المشاكل الخاصة التي تتعلق بهذه المنطقة. ومن حسن طالعنا أن بلدينا الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تشاد بقيتا دائما واقفتين وبقيتا دائما قادرتين على أن تضمن الاستقرار وكذلك مستوى من التنمية الاقتصادية ومن الرخاء لشعبينا. وهذا ما علينا أن نذكره ونحمد الله عليه ونهنئ عليه فخامة السيد رئيس الجمهورية السيد محمد بن شاكر غزواني وفخامة السيد رئيس الجمهورية تشاد حضرة المشير مهمت إدريس دبي إتنو.
0: في وزارة الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل الوزير عن الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قابل أمس في مكتبه السفير الروسي القائد في بلدنا تشاد سعادة فلاديمير سولولينكو سوكولينكو الكان خلاص كملت خدمته في بلدنا تشاد. حجها وبيبمر
2: في جانب حنقوان العلاقات الثنائية والتحركات الدبلوماسية من بلدنا تشاد مع شركاء الدوليين ولتوسي الجانب حن التعاون داء البتماشى مع المصلحة الوطنية في داء المقابلة البقت أم بين وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل مع السفير حن روسيا القائد في بلدنا تشاد بلاديمور سوكولونغو. حجوا الطرفين في مدة حن ساعة كاملة ناقشوا كثير من المواضيع المهمة ولها اهتمام مشترك وكلموا في جوان وطوران التعاون القائد أم بين تشاد وروسيا في الجوانب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية وداء البخدم المصلحة المشتركة للدول التنين. بعد ما مرق من المقابلة السفير هنا روسيا القائد في بلدنا تشاد سعادة بلاديمور سوكولونغو رد للصحفيين وقال المقابلة دي بتعتبر آخر نشاط لي كدبلوماسي قبل ما نمشي من تشاد، جيت لنعرض الحصيلة المهمة الدبلوماسية والكان خدم فوق 3 سنوات و8 شهر ونشكر ونقدر الجهود الكان بذلناها لنقوي التعاون والعلاقة بين تشاد وروسيا ونقدم شكري لوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشادين في الخارج الدكتور عبد الله صابر فضل والأعضاء عن الحكومة التشادية الكان آونوني ودعموني في خدمتي ونؤكد بكونه دا أهمية عن الأمل ولنفهمه العلاقات الثنائية القائمة أم بين أنجمينا وموسكو.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب بيواصل في جولته القمة بها في بعض الولايات. أمس كان وصل في ولاية وادي فيرخ وهناك كان فات الوزير في مدينة قريدة وده عشان يتفقد أهوال القطاع عن الثروة الحيوانية وشنو الحنبولات القديم بواجهها السكان في المنطقة. في خلال الزيارة البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب سوى ملمة مع المسائل المحليين وسيادة البهايم وقدم لهم رسالته بخصوص الفاكسيناسيون عن البهايم والمراهيل والبنى عن الحكومة القادمة تسويه في المشاريع تلالمي البشر وفوق البهايم. في أخبار نصيحة على التحالف العالمي عن الفاكسيناسيون على اسمها كافي كان قدم كمية كبيرة من الدواء عن الكوليرا وسلمها أمس للوزير النصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. المناسبة كان بقت في واحد من اللبتانات عن العاصمة أنجمين. خلينا نسمع للوزير النصيحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بعد ما استلم الدواء عن الكوليرا.
3: جينا استلمنا المصل معناته ضد الوباء عن الكوليرا وده نشكر ربنا سبحانه وتعالى ساعدنا وشركانا كلام هم الذين ساهموا في هذه العمل وإن شاء الله نين اليوم استلمنا من زملائنا يعني عدد تقريبا 2,020,000. الحمد لله أنجمينا الآن الحالة يعني في تيت السيطرة وفي الأيام الجاية ممكن نمشي في بحيرة تشاد ونطلب من الله سبحانه وتعالى يساعدنا، ونشكر الناس بصفة عامة وخاصة رئيس الجمهورية لأنه أدى أوامر بالنسبة للجيش الوطني عشان يساعدنا في العمل. أنا أعتقد يعني ده عمل يخص الوطن، يعني الكل رأيه مشكلة النظافة، وفي الأيام الجاية إن شاء الله كان ربنا قال أراد الوباء ده يختفي من تشاد. نطلب من الله سبحانه يساعدنا في عملنا.
0: السموتي ده الوزير النصي العام الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. في أخبار الأقاليم في مدينة أبشي عاصمة ولاية والداي وصلت البئسة انت المتابعة والتقييم هنا المشاريع الرأسية كان وصلت أمس، وفي رأس البئسة الدكتور عبد الحكيم طاير عليم. البئسة هناك بعد وصولها طوالي بس كان صوت جلسين أمل مع المسائل في الولاية. مراسلنا من أبشي جد محمد تابركة.
4: مما وصلت البيسا كان صوت جلسة عند تعمل مسائل بمختلف المستويات وكذلك مسائل الأقسام الفنية التابعة لإقليم هنا والداي، وده كان بيجي بحضور المندوب العام عن الحكومة لدى ولاية والداي إسماعيل متاجربو. في خلال اللقاء المندوب العام عن الحكومة لدى ولاية والداي إسماعيل متاجربو كان رحب بالمجيء هنا البيسا في مدينة عبشي، وقد قال يوصف خطوة مهمة بلا زيادة للمطابعة انت المشاريع الرئاسية القادة هنا في المنطقة، وده من أجل التحسين انت العودة هنا السكان. إدى متطلبات أيضا كان قدمهم على المندوب العام عن الحكومة لدى ولاية والداي، ودليل البيسا بخصوص التأخير والوقفان هنا إدى مشاريع اللي هي قادة في المفروض تكون السمها وتجيب نتائج السمها في المنطقة، وخاصة كمان على المشروع هنا البنى هنا المستشفى الأم والتفل، وكذلك البنى هنا كبري هنا بيتيها والبنى هنا الزلطة اللي بربطة شارع أمليونة شتيتي وأبو قليم، وكذلك التكميل عن المشروع بتاعها اثنين عن المياه على صالي للشروب. شال الكلام بالمناسبة لمنسق عن الأقلية للمتابعة دكتور عبد الحكيم طاهر أريم، وضح بكون البيسة دي تدخل في إطار المتابعة والتنفيذ عن المعاهدات الرئاسية، والهدف كمان فسره لكل الناس الحاضرين عشان يعرفوا شنو الصعوبات القاعدين بواجهوها المشاريع، وكذلك يعرفوا شنو الوقف المشاريع ما قاعدين يمشوا قدام وما يكمل. دكتور عبد الحكيم طاهر أريم كان طلب من كل المسائل بمختلف المستويات، قال خليه سهول والعمل ويدو الأخبار بالكامل للبيسة عشان يعرفوا كل الاحتياجات انت المنطقة، وده عشان يقدموا كمان عمل جيد يستفيد منه المواطن. بعد مدينة عبشي الفريق عن الأقلية انت المتابعة أيضا بمشي في المحافظات الأربع التابعين لولاية والداي، وده لنفس المهمة، ومن خلال البيسة دي السلطات دايرين عشان يقوى المتابعة انت السياسة العامة وكيف يقدروا كمان ينظروا بخصوص المشاريع اللي هي مكتوبة ومبرمجة المشاريع الرئاسية عشان يستفيدوا منها المواطنين. أبشي جدو محمد بركة للإذاعة الوطنية التشادية.
0: في آخر خبر وفي الصفحة انت الحزن، كان فقدت الهيئة الوطنية للإعلام البسمول بشوفو أنما اثنين من العمال اللي بخدموا فوق الفني ألي بوغر الكان توفى في مدينة أتيا بعد مرض قصير، وأمس كانت وفت الصحفية عائشة أحمد دوجي كانت وفت في مصر بعد مرض. الفقيدة قادي كان تخدم في قدمين البرنامج في التلفزيون الوطني تيليتشات، وباسمه باسم الأمال هنا العلماء نقدم التعزينة لكل الأهل هنا المتوفين، ونسأل الله يتقبلهم ويرحمهم بالجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزائي المستمعين، الساعة 7:25 دقيقة في استديو راديو تشات، خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح والفاتحة من النشرة. نذكرهم بالعناوين: رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس هادي بيت نو قبل أمس في قصر توماي وفي تواهد من دولة موريتانيا في رأس الوفد الوزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيدي الكان، سلم رئيس الجمهورية رسالة مكتوبة من الرئيس الموريتاني تخص القويين هنا التعاون القائد بين بلدنا تشاد وموريتانيا. والوزير الشؤون الخارجية الدكتور عبد الله صابر فضل قبل أمس في مكتبه السفير الروسي القائد هنا في بلدنا تشاد الكان خلاص كملت خدمته. والتحالف العالمي هنا الفاكسيناسيون على اسمه جافي قدم كمية كبيرة من الدواء أنا مرض الكوليرا قدمها للوزارة الصحة العامة. دي النشرة كان جهزوها زملاء في قسم الأخبار مصطفى بشار محمد هجا هو حبيب عمر، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس سانوي وان كرايو. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع السلامة.

ما نقفو قبايل نقودو فرقان. كلمة صباحية كلمات حساسة مع الفنان محمد علي درسيلا نشيف المهندس سانوي قل المكان لله تكنيسيان فيديل هو قال جاي شال القيادة. فأنتم المستمعين كونوا معنا عبر موجتكم 94.5 راديو تشات نرجع ونواصل ببلاغتنا الصباحية عند اليوم. العدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد طاهر عبد الرحمن ودا عند نقا في كاركي كاسي سيكشون 3 إلو 138 لو دي يمشي بأوراقة في الإدارة العامة بكون النقا هنتدي عند مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليهو كونفيكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة لإصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد إدريس جوكويني صالح هو دا عند نقا في كاركي كاركنجيري سيكشن 1 إلو 43 لو 7 يمشي بأوراقة في الإدارة العامة بكونوا النقا هنتدي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ دليا كونفيكاسيون. بلاغ حنا 40 السيد عبكر والإمر باجي محمد بيبلغوا للأهل الداخل والبرة بالصدقة انت الأربعين حنا أمهم فلمتا بيت هارونا البقة اليوم يوم الثلاثاء في ميني هن بلاما مكايلا توم. نكرر بلاغ عبكر والإمر باجي محمد يبلغ لجميع الأهل الداخل والبرة بالصدقة انت الأربعين حنا أمهم فلمتا بيت هارونا بتقع اليوم يوم الثلاثاء في مي في ميني هن بلاما مكايلا توم. بلاق حنا وفا جبرين جميع توم شيق شرك نكور الحاج بركة محمد الحاج هارونا عبد القادر بلاما عبا كوتشا محمد الحاج حامد آدم أجيت بركة نصر ليغو مكايلا أزرق بلاما محمد بشارة بلاما نجوان دودو حسن كاكا شيق أبو عبا كوتشا محمد ألكا بلاما عمر رمضان بلاما حسن آدم بلاما أنا إدريسا بلاما أحمد توم محمد ويلت بلاما حامد حسن الشيق أقاي أبقاسي بلاما موسى بكر لهم الهزن ببلقوا لجميع الأهل الداخل والبرة بوفاة حنا ولدهم حسيني آدم أمبيكا الكان توفي أمس يوم الاثنين والصدقة بتقى اليوم يوم الثلاثاء في أمبين بلاما بشارة الكا. نكرر بلاقة جيمي توم الشيق شرك نكور الحاج بركة محمد الحاج هارونا عبد القادر بلاما أبا كوتشا محمد الحاج حامد آدم أجيت بركة نصر ليكا مكايلا أزرق بلاما محمد بشارة بلاما نجوان دودو حسن كاكا شيق أبو أبا كوتشا محمد ألكا بلاما عمر رمضان بلاما حسن آدم بلاما أنا إدريسا بلاما أحمد توم محمد ويلت بلاما حامد موسى الشيق أقي أبقاسي بلاما موسى بكر لهم الحزن ببلغوا لجميع الأهل الداخل والبرة بوفاة حنا ولدهم حسيني آدم أمبيكا الكان توفي أمس يوم الاثنين والصدقة بتقى اليوم يوم الثلاثاء في أمبين هلين بلاما بشارة الكا. السيد أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ملومي بشير قاعد في السفر في الهند لأجل علاج وسمع بوفاة حنا أخوهم وزميلهم الديبيتي عبد الكريم آدم كلبو هو الكان توفي في نجمينا. والبلاغ الحزين ده موجه لأهل المرحوم ولجميع
الداخل والبرة عن الشات وحن الخارج والمرهوم كمان خلى مكان كبير للأسرة. والبلاغ كمان موجه خاصة لعائلة آدم من كلبو الكان قاعد في الشات. والبلاغ كذلك موجه لجميع التشاهدين بصفة عامة. المرحوم اللهم يغفر ليا ويرحمه بالجنة والأهل اللهم يولهم الصبر. نتابع بالبلاغات حنت الحزن. هارون الشيخ إما بلام محمد الشيخ إما مؤلم بشارة والشيخ إما بشير والشيخ إما بشارة هارون حسن أخو جرم جبرين سعيد الحاج عمر آدم بلام محمد عقي محمد فكي جيمي أجيت قنبو عبد الله إدريسا بلاما جرما بلاما سعيد بنية سعيد عبد الرحمن صالح جدة آدم إبراهيم بشارة أبقونا مؤمن طاهر محمد صالح جدة ولد بشاير محمد عبد الله كريم بلاما إما النكاس بلاما جدة آدم بلاما جدة هارون الإمام مؤمن الحاج آدم أبا مكيلة الشيخ البشير الحاج أقي آدم محمد مكيلة بلاما محمد جندي بلاما بدقاري بلاما الحاج قنبو بلاما بشارة جيمي بلاما محمد جدة بلاما خرس آدم بلاما جبرين أبقريس بلاما عبد الرحمن بكر بلاما محمد سعيد بلاما عبد الرحمن حارون بلاما آدم مكايلة بلاما جدة كله الشيخ بشارة سعيدة بلاما هارونا آدم بلاما دونغوس دينا بلاما مكايلة بلاما مختار بلاما محمد عاديف بلاما الشيخ جبرين بلاما أليفة هسيني الشيخ محمد مبريا بلاما أبكر بلاما أبكر قدو بلاما قنبو دنا بلاما جبرين رمضان بلاما جبرين نصر شيخ عمر عبا بلاما حمد جرما بلاما بشارة عبد الرحمن بلاما عيسى بشارة بلاما محمد كندو بلاما محمد أحمد بلاما هارونا موسى بلاما شيخ كونغولي بلاما أبكر هارونا اللوان إبراهيم أجيت محدي بلاما محمد تيو بلاما أنكل جبرين الحاج أليفة علي الشيخ جبرين هارون إبراهيم السيار الكونسيي تالا جبرين أخي ديليجي محمد أحمد بشارة ديليجي إيسا بكر بلاما إمر جدة ديليجي جدة عمر ديليجي بول أكا ديليجي مكايلا موسى ديليجي سيد حسيني ديبيتي حسيني حسن عائلة إدريس الجابر عائلة رمات جيشي عائلة محمد كشرة الرئيس محمد كيبيري مكايلة مؤمن عائلة حسن اللين محمد أبكر بلاما عشان جبرين لهم الحزن ببلقوا لكل الأهل الداخل والبرة بوفاحنا أمهم وأختهم أنجقل بيت سعيد كان توفيت يوم الاثنين أمس بعد مرض قصير والصدقة بتقى اليوم يوم الثلاثاء في هلة هميدي هنبلام محمد ولا الشيخ إما في كانتون كدادا الأهل اللهم يولوهم الصبر والمرهومة اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة. في ديل ممكن نرجع نسمع الفاصل. المستمعين نذكركم حاليا 47 دقيقة في داخل استديو حنا الراديو جادة.

قادر عام إيالي مشكلة الأمانة كان أمانة قلتي قلبي ما مسامي لك كلمات لها معنى كلمات حساسة كلمات مهمة جدا للمرأة وده مهمة واجب الأبو ده يكون رسالته الأمانة الإيال الأمانة نقول الحياة فكيف عشان الوحدة تعرف الأمانة شنو من راجلها فده شيء مهم جدا جدا بعد ما سمينا الفنان الراحل إجدو فنرجع نسمع فاصل غنائي الثاني مع زميلي دبسدي كراك نا فيديل وقدم الألفان بيتون مع الفنان متر كازونغا ولا كيف دبسون يلا كلنا سوا يلا

كلام جميل متر كازونغا، العافية أحمى كل شيء، أحمى من كل شيء. هلا جادين نفتش السلام، نفتش السلام ولا في ولا استقرار، ده مهم لبلدنا جاد. جادين أخواننا، جادين أننا أخوان كلنا سوا، لازم نفتش الآفية والسلامة. نرجع ونختار فصلنا الثاني بعد نواصل مع المستمعين بأغانينا المتنوية. قبل مع المستمعين، بابا عليك تقيل، نقول فوق صباح الخير هناك للكوماندا أبو موسى، صباح الخير من دنبي، وكل الجيران اللي كان مع قاعدين بتوقيزات لهناك لعادم إدريسة، أبو بكر إدريسة والولد المحترمة، نقول لك صباح الخير.

ثمانية سوا سوا في داخل استديو حنا راديو تشات بعد ما سمينو الفنان كابلي. نرجع ونسمع فاصل خناية تاني مع الفنان عبد الله الجيمي. هيسن جيمي بيقول لنا المحنة المحنة دي المحنة. نقول فوق صباح الخير لكل المستمعين والمستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا من داخل جرس من أبشي، قاعدين بيتابعونا من داخل السار، من منذ معانا من داخل جلندنج بالضبط، معانا من داخل مساجد. نقول لكم وانتم معنا انكم خطوة

المحنة دي المحنة سخير دير المحنة، كلمات صباحية كلمات حساسة مع الفنان عبد الله حسين جيمي. فدايما لما المستمعين يستجيب معنا معروف لدى الكل يوم الجو بارد بالذات لسكاننا نجمينا وضعيها، فبيكونوا يعني أيوم في أحلى جو، فنتمنى يكون جو عنا خير لكل حبيبنا الحالين قاعدين بيتابعونا، وما بس يعني نكسله وخلاص يعني ما نحتوم بعد من الأمور واحدة، فلازم خلينا نقوم ونشد حيلنا ممكن نقطمه ونقدر يعني نجدد نشاطنا كذلك. على كل حال كل مستمعين معنا واني ما أكون في ديل، نرجع نسمع فاصل قناعي تاني ندى القلا ندى محمد عثمان ندى بعنوان ما خنتك خنت لروحك، المفروض تتعذب انت تتعلم انت. اها في ناس كده قاعدين زي ده، فلازم تغيروا حالكم، لازم تفهموا براكم ذاتك.

8:12 دقيقة باقي لنا لحظات نخادر الاستديو، فلذا من جديد نقول صباح الخير صباح سعيد لكل المستمعين حاليا قاعدين يتابعونا مع الفنان الحاج أحمد بيكوس نعدو، ونحن لكل المستمعين حاليا قاعدين يتابعونا بالأقص للمستمعين القاعدين يتابعونا حاليا في داخل التاكسي والكارات بدون فريس صباح الخير.

كل بداية لحن حياة عالم مبدم يكمل لكل شيء له عجل. زي ما أخوانا بقولوا لير سلير عبر لير سنب لير. ما بس باقي نخلي المكان لزميلي هو كمان جايز عشان يجي يشيل القيادة جايوس. خلال 75 دقيقة قعدنا معكم سميناكم البلاقات الدعاية وسميتوا نشرة الأخبار مع زميل محمود أفوان بشير عمر بشير. كنا معكم خلال 75 دقيقة بأغاني متنوعة بعد النشرة كذلك لقوت البلاقات المفضلة والتنشيط الصباحي بعد دخل النقل المكان للزملاء وبالذات خلال 75 دقيقة. أنا معكم جلال حسين يحيى مع زميلي دب سادي فيديل هو خلاص قدام العلافة البيطان وأنا نخادر الاستوديو ويقوت معكم. كلنا كان أمور عافية نتلاقى معكم في برنامج تاني إن شاء الله من إذا كون إذا الوطنية الجديدة لديكات نقول لكم لتاني مرة صباح الخير قيلوا عافية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رفيق جامعة بارك الله سندري تلاقى كأن رام سينا كان وقع كواكا كان وجيو هاجيو أراك أنا بالتك تك كذا ويندو كم أنا نيلو بساكن يتة هو با أجل رابا يمكن مكان أقول لا فيلا بيرو دي بينغ أين غدا بقى كي كان رامو كون لالو دي بيه بلاغي من غدا إنه نينغ نايم أنغ لي كرواري دي بيه لوند تولور دي بيه أين غدا دي غو شالو نانغ نانغ غو شاكا هلا رو فينغ دي غو شالو شاكا يرو يو إينغ غيدا غير هلا دا ديو سنجيو ميونغ كي كذا يجي يرو منو غدا ما تنو نبرنغ منو سنجيو ميو دا يا مشورا لي ميونغ كي كذا كذا ndewonde kabin technique ma daimi okin yaje ko ndo ma jalo technicien lungi changa kratna fidel yu lungi changa rive stefan mbaymu day dranna ki ngaje ko ndo kabin technique yedo mo wan ta ma kanu haba mo so ndi awara yo ndi regi dan tenna yu ko daimi jalo ndo ngi dum lungi changa jim ta roji lungi na ta gabar ngum ndo so ndo tele medina minar yo ko ngar ya i changa chilem guys lungi na kanaga gabar ngaw ingi so ndo go day changa ya ibrahim matambo mi na kanaga igre anda dadio na bele biro di bega mam ci fannu ko ne mun mo jino ngarum lolum ngi ngaw ya baratalam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kushiwur tare dirma kallaro kede dirma yangwe da kujowe maro saiden waro wasan talwa mitere ma maro saiden waro trajuma jara kampari mitere ma maro saiden waro feredin war marchoni haile tere ngai tere obomi ngai oguma gosa dalala choni
1: بس دوانو دوا مليانة تشوق الناس دوارنو فاكسانو دوانو ضد عنو دورانو كولارا عندك غرس عندنا بريسك مليونة دسي جنا فرانكا سيفا تي غرس عرانو انا دورانو دوانو انو كولارا عندك دردان دو غرد درا تجران انو دكتور انو عبد المجيد عبد الرحيم فارغري دوانو حقن درا دواتي جالب انو دورانو كولارا غتي دركوزا اغو مريكي دوايندك اتي دركو بور مهمين تجران زانب اينو شابانا انيانا زا وكران جيكان درا اينو كوليران بورچين زا اما شابا غنا انيانا انغلا ناوير انا اينو كولارا اندغا نيت نانر بورچين زا انيانا اغو دو دا هما دل تو زير اغو دا وارا اينو درا اينو كوليران كاين اتي دركو دل دانو كي زا انيانا كيما اغو وكر ماشنو والا ماشنو اغو ساونو دل تلچين اتينا دركو دل دانو كي تربارا ايانو او دي جافيل اندغا تنا اغو يو تنا اغو كانو يي دينا تنا دوكو دوكين تينا ارا غنا وكر ان يانا زا ان وكر ان كشيما اغو ادر زندغ ولا ان كشيما اغو زندغ ولا تك اغو غورو غو تي وربد غورو تنا حاضر يركن ر كانو سنتر دي ساتي لاتام ريكورد كان تك حاضر ار ر زا درام ر دلي راندغا تنا دوكو دلي تو جهاد منسترو كن تربارا يوم اينو مسكينها اينو كوم اينو ميسيو اينو سانسيبيليزاسيون اينو دودا اينو مره ميسيو اينو يركندرا مينستر اينو اليفاجنا اينو حيوانانا بر اينو عبد الرحيم اواد اتيب مره ديليغاسي مونغوسكي ما اينو مسكينها ني اينو غريديا اينو بروفيس اينو بيلتينغا مره اوتو اردر اوتو ادا هادا وندونا جانب انا حيوانانا تدركو اردني اغو دور امارون حيوانا گناگي مقابله گندله زا دور صوبا دان يو امارانا حيوان د هاكندره نه نه زا امارار يركنده نه كار فافايندغا تينا امارا تينا مراگي دلي نوكي دور ييغا نو دور انارا زا امارا شابا گنه يي هاكنده نه زا اغو دوا اينو حيوانانا انارا گنا دلي دانوكي تربرا امار مشاكل امارانو مشاكل شعبي امارو دور گندگاي انارا گنا تو يها د منستر امارو دور اما حيوانا ديدا گنا دلي دا چني ز مرانا يركندير دلي اگو دلي يركندير ز حيوانا هندار دورار کندگا مرانا اگو اثر کندگا ته گنا دلي دانو کنن مشاكل ارنا ز جانب اينو ديالوگ جانب اينو مرا گنا دلي نو کندير فهمتن تگا تنا درکو دلي تو يها د منستر چن لابراتندا نهاينا لابراتندا لابراين ورو انا جورناليست اينو اونامانا اشتا اما دوغي كار تيلي اينو تلفزيون كان دركو هيرمينيكي مرينا يما اينو موسكينا ني اينو ايجيبت مصر اندي دور بنين زاد دور ادي دير دور بنين تربر ان كوري بنين انا علي بوكر اينو تكنيسيا اينو مينتيناس اينو استاسيون اينو اوناما اينو نيانو اتي اندغا ت دركو هيرمينيكينا يماينو ويسكي امرينا بنين تجران كار راديو تشاد سورو اغو سودر هوماي سودر اما كار هيرمينديكا غنا اما ايلا انا با هندا غنا مرار كلاوا اين تربر اما كار هيرمينديكا اغو فاتغرا اما رانو تشاترانا الله كو فريتشينا ايلا هندانا الله صبر تشينا لابراتندا لابران ورون لابراتندا نهايه توزره لبرا انجا حسن يندران تلم غيوس انكران يندران كهرسال محمد سالي ساقا كيچوك بي غابرين غردير دانا كيندره

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي ديغريت روخ راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إزال وطنية تشادية ديتريو خيني دوك مجي دي سيرو فو كار سو فاصل موي ميغا ستار نانتشال ماتكا شونال سي ترونيا رو تلاتني رو سي كاراتا نفرتاين بار دوريو تسيري كار ماشيني تزرينا فيني غجي دانتين ديليغي حسن عليفا cabine technique Chobwe Gabriel Ngale studio Radio Tchader studio Motene Rondseu Monse Omar Idriss Omar Kemeni Shukran Lengeme de Tror Targorone Yabanache Salim Mohamed Saleh El Sikam Rikhti Yabanache Dornen de la Dorazene Tarmel Bene Kemangal cabine technique ti Chobwe Kinzik Garde Utene Bat Kawandela Kiyoko Nasher cabine technique

شكراً دقيقة تروح راديو تشاد مخ ساسو دقيقة سيلي اسم جمينا ساسو دقيقة سيلي انغابو دقيقة مشاقة نجاري زافاي كام سابني زافاي كام وطني جريه تريوك راديو تشاد إذا الوطنية تشادية دوغ مجد سيرو فوكار سو فاسل مي ميغاس Tronya ro talatne ro sikarata navrata in bar dubriyo tsiri karmashne Nashir zine reis jamhuriya marshal inchade Mohamed Idriss Deby Itno taga ngalbe pale intumaiti ngalbe rasinti ongongawa ngawinda la delegation in Mauritania de rotondala Abdallah Old Suleiman Sheikh Sidia, ministre en chouine, en cardienne, en talmine, or risala, tia, mon job zinitia chan, mon reis, en jamhuriet islamia, en Mauritania, Mohamed Ould Sheikh Qizwani, chan, kor salam kenya, kendinya, lenginye, en tchade, من جمهورية إسلامية إن موريتانيا عشان كندا الخار رسميا دولة تشاد كندا الخنيتلي عشان مرش مترشي أزني دتوني دكتور كومبابا قال قد إن سكرتاريا جنرال إن منظمة عالمية إن ترنسارجنة دتوني فرانكوفوني بعد تماخو نبجيني تشاتنانيني سفير إن روسيا دو تشاتنانيني فلاتمير سوكو كيمكو أور تماخو نبجيني ويلي كامريتي منيستر شؤون الخارجية دكتور عبدالله صابر فضل با نندلا أخو بارموتو ناني ويند كامريتي نغال نبجيني إن دبلوماسي دي تارني تشاتنانيني وفد ان توئيا عشان كهاماق ندوغي نبرني ندل تاغا منيستر منيستر ان بحايم جنة ان بحايم جنة عبد الرحيم اوت التيب تدليغاسون جنة تاغا اللي دتوانيا نيريدا جريدا جريدا نغال ترنان پروفنسنن منيستر تجامن جنة باني عشان مشاكل إن ماني بهايم جنن مان قصر خرقه تان أمنن دي أوتو عشان كترنغنن يعني لب إنو مرحل ننك أورن دوغي ووفوك دي كوخن من دنوفن مشاكل إن ترجيني نمتك أورنيا تانو دوان دي كوسن كاي دوغي مال بهايمنن لازم يعني كوساخر رغي وكنابن دوغي عشان يعني كوسكاي مال بايمنن لازم كوخني دوا دغي يعني مالنن كيشك دانا حكومه دوله تشاد اون كولخغي كولخو اينو دابتورغني او كخصاخ دي يا كعرب كندوغي وبا وبنده ان كوليراني مرض ان غال كوزي منيستر ان دابتور غني دابتور كونيا عبد المجيد عبد الرحيم اون كل خونن يعني عشان كداوا خندوغي امنغ تمرت دي تونيا بروغرام الارجي ان فاكسيناسيون دي تيليني واركو خسار داون دي اوررنن مليون ريو عشان كنوبنيا وخسارين مليار مشا ان فرانس سيفا نين يعني عشان منيستر اونيا
وكناب دوغي دكتور عبد المجيد عبد الرحيم يعني كل خوننن عشان كدواخن امنغي تمرت ان كوليراني انا لله وانا اليه راجعون اوناما اقديريو غسني ايني فينيني اشتا احمد دوغي سافا تري قدامك برنامج قال تلفزيون ان تشاد تاغا غوسو مصر تديتي قاهرة ترنغ مصر تريتي بات مردة فنندلا علي بوكر يعني تكنيسيين ناب نغال سيرفيس ان مينتنانس نغال راديو اوناما انو اتيني ياكو غستاغا تانو راديو تشاد تو غوغ آميني كس قدام كسنغي كوخوزي تربيت جند مراهيم غني الك افاخر جه مود غندل لك ولا خرك صبر ان لله وان اليه راجعون مخصا سو دغي سيكار متون قال استديو راتشا دي نشر زين ترونين رو تلاتين رو سيكارتا نفرتاين بار دبريو تسيرو كار ماشيني دي نجان نشر دلا دوبلم تلم غيس ودك راخسغي دون سغي رونسيو مونسي عمر ادريس عمر شكرا مخصاصو دغي سي كارسو قال استوديو انتي مرنغتي نندلا بلق شكرو شايب عبد الله وتكندلو كشكر خمود غني لانجينغ تيم بخو غني دينغير غني دي ساعات كني ماديا معنويا وفكريا وقيو انچيني يعني ربنا سبحانه وتعالى قالك افاقني مود غندلك ولا خرك صبر شايب عبد الله وتكندلو شكر خروندغي مود غني لانجينغ تيم بخو غني دينغير غني دي كاو دنغورو دي ساعات كنيا ماديا معنويا وفكريا وقيو انچينيا طلبكم ربنا سبحانه وتعالى قالك افاقني وقال كنت صبر مود غنتي مقصاصو دقيق سيكرمو كابين تكنيك

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم من القسم العربي الفصحى بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وأقدم لمسامعكم فقرات برامجنا لهذه الأمسية الثلاثاء الخامس من شهر الربيع الأول لسنة 48 و400 وألف الهجري، الموافق 18 من أغسطس لعام 2026. المستمعون الأعزاء، فعند تمام السادسة ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وعقب ذلك ستتابعون إلى فاصل غنائي حتى يحين السادسة والنصف، وهو موعد برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. المستمعون الأعزاء، يخدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني تشبوة جافرييل، وفي التقديم معكم آدم صابون، وفي طاولة المراقبة حسن أليفة. ستأتيكم نشرة السادسة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، إنها السادسة تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية التشادية، وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل حسب الكريم محمد سيد أبو زين. مساء الخير.
1: مساء النور أدم صابون. المستمعان الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية والتي نبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. يواصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جولته التوعوية بشرق البلاد، حيث وصلت البعثة إلى مدينة إريبة ليعقد الوزير لقاء مع مسؤولي المنطقة هناك. وفي التفاصيل مع مفدن الخاص عثمان آدم الدود.
2: يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من ضمن القطاعات المهمة بالدولة، هي الشريان المغذي للاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق أدرجت من ضمن البرنامج السياسي للرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الرامية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد. البعثة الوزارية ما زالت تواصل جولتها في أرجاء الوطن، وذلك بهدف توعية الرعاة وأصحاب المواشي بأهمية التطعيم، وبالإضافة إلى متابعة وتقييم أنشطة وزارة الثروة الحيوانية بالولايات، حيث وصلت البعثة إلى مدينة إريبة. وفور وصولهم عقد الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب اجتماعا ضم السلطات التقليدية، في مقدمتهم سلطان دارزغاوة بخيت عبد الرحمن حجار والمسؤولين الإداريين والتجمعات الشبابية والنسائية. بدأت المناسبة بكلمة محافظ محافظة إريبا تودي فنجان، حيث رحب بالحضور وقدم سردا مفصلا حول قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. بعد ذلك تشرف سلطان دارزغاوة بخيت عبد الرحمن حجار بكلمة موضحا فيها الصعوبات التي تواجهها قطاع الثروة الحيوانية بمقاطعة إريبة. من ضمن هذه الصعوبات نقص في الأدوية البيطرية وقلة برسيم المواشي وعدم توفير المياه وأيضا طرق المرحال خير واضحة، طالبا بتوفير هذه المتطلبات من أجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. كما تداخل الحضور بالنقاش الهادف طالبين من الوزير دعم المنطقة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أدلى بدلوه.
3: Il les a conformés, il a vérifié le vaccin. Al vaccin, il utilise le Al dawa, il utilise le Il est le vaccin, il a dit, il le vacciner bien.
2: للسد الكبير للمياه الواقع بضواحي مدينة إريبة تم بناؤه من قبل الحكومة منذ عام 2010. على ضوء ذلك جاءت زيارة تفقدية بهدف دراسة الموقع وإصلاح ما تحطم منه، وذلك من أجل أن يستفيد منه الرعاة والمزارعين. وأثناء عودة الوفد عقد وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب لقاء مع المنظمات الغير حكومية المتواجدة بمدينة إريبة، حيث عرضوا خلال اللقاء أنشطتهم الميدانية بالمنطقة. هذا ونذكر بأن البعثة الوزارية قبل وصولها إلى مدينة إريبة قام الوزير بزيارة تفقدية لمقر مندوبية الثروة الحيوانية والمركز البيطري لمدينة غريدة.
4: عثمان آدم الدود من مدينة إريبة، راديو تشاد.
1: وإلى مدينة أبشي حاضرة ولاية والداي، حيث وصلت بعثة من وحدة متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية بقيادة مسؤول متابعة وتقييم السياسات والمشاريع والبرامج الحكومية عبد الحكيم طاهر إرم. تفاصيل مع حسن عثمان علي من مدينة أبشي.
5: عقدت البعثة فور وصولها جلسة عمل مع المسؤولين الإداريين والفنيين بالولاية بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل متجربو. وخلال اللقاء رحب المندوب العام للحكومة بهذه المبادرة، معتبرا أنها تشكل خطوة مهمة لتعزيز متابعة الاستثمارات الحكومية والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان. وناقشت خلال المباحثات جملة من الانشغالات، لا سيما التأخر في تنفيذ بعض المشاريع ذات الأولوية وتوقف عدد من المشاريع قيد الإنجاز. من جانبه أوضح المسؤول عن متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية الدكتور عبد الحكيم طاهر أريم أن هذه المهمة تأتي في إطار متابعة تنفيذ الالتزامات الرئاسية، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في رصد الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع وتحديد نقاط التعثر واقتراح التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذها. كما دعا الدكتور عبد الحكيم طاهر أريم مختلف المسؤولين والجهات المعنية إلى تسهيل عمل فرق البعثة وتوفير المعلومات اللازمة لضمان تقييم موضوعي للوضع الميداني. وبعد مدينة أبشة ستتوجه فرق وحدة المتابعة والتقييم إلى المحافظات الأربعة بولاية والداي للوقوف ميدانيا على وضعية المشاريع الجاري تنفيذها وتقييم مستوى تقدمها وقياس أثرها على السكان المستفيدين. نذكر بأن هذه المهمة تأتي لتعزيز متابعة المشاريع والبرامج الحكومية وضمان تحقيق الالتزامات الرئاسية نتائج ملموسة لفائدة السكان. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية.
1: وبالعودة لعاصمة إنجمينة، افتتح صباح اليوم مدير النظافة البيئية ببلدية إنجمينة يوسف صالح افتتح أعمال الورشة الخاصة بالأثار الضارة للتدقين في الأماكن العامة، كان ذلك بمركز سيفود بحضور عدد من المشاركين. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: تهدف هذه الورشة المخصصة لمسؤولي الحانات والمطاعم وممثلي المربعات والجهات المعنية إلى القيام بدورهم بأهمية النظافة للمساهمة في تحسين الظروف الصحية المتعلقة بمخاطر التدخين في الأماكن العامة والتي قد تهدد صحة المواطنين. منسقة البرنامج الوطني لمكافحة الطبق دكتورة نينو جنبيرو في كلمتها قالت أن مشكلة التدخين كبيرة ولها آثار سلبية على صحة المواطنين. من ناحيته مدير النظافة والبيئة ببلدية إنجمينة يوسف صالح عبد الله في كلماته الافتتاحية قال أن الدورة التدريبية تسمح لمسؤولي الحانات والمطاعم بتلقي معلومات وخبرات جديدة من شأنها الإسهام في عملية التوعية بمخاطر التدخين، مؤكدا إلى أن الأضرار الناجمة عن تدخين السجائر يمكن أن تدخل الجسم عن طريق الاستنشاق المباشر وهو ما يعرف بالتدخين السلبي وتبقى لفترات طويلة ثم تنتقل عن طريق اللمس أو الاحتكاك. للتذكير فإن الورشة المخصصة للمدراء ورؤساء الحارات والمطاعم والحانات تستمر لمدة 3 أيام على التوالي.
1: وفي الصفحة السوداء، فقرت الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما إحدى أفراد عائلتها الصحفية عائشة أحمد دقي العاملة بقسم البرامج بالتلفزيون الوطني وعن حياة الراحلة. نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
7: في أعقاب الحريق بات الوضع في الموقع السياحي بباشيغري كارثيا، وتشهد آثار النيران الذي امتد لدمار العديد من الأشجار في الموقع الاستراتيجي. وتواصل الفرق المنتشرة على الأرض لتقييم الأضرار بهدف قياس حجم الخسائر بالدقة وتحديد آثار الحريق على النظام البيئي المحلي. أما السكان المجاورون فهم في حالة حداد على الحريق، لكن الأمر لا يقتصر على الأشجار المدمرة بل يتجاوز ذلك إلى اختلال التوازن البيئي برمته، فاختفاء أشجار الدوم يمثل خسارة للتنوع البيولوجي وتعتمد عليه المجتمعات التي تعيش في هذه المنطقة. مندوب وزارة البيئة محمد عبدالله إدريس يوضح العواقب البيئية جراء الحريق.
8: بكان سيدا إن دفعه يعني كونسيكانس كتير عشان سيدا هذا الناس كله نبغى شغل باتريمون ناتيرال كيلتيرال للينسكو لقد يوسف كهانا دولة كله وهانا عالم كله عشان ده شغل بدرة حيوانات علم التراب الفي بكان ده قايدة كله بدرة كما قايدنا لو أديل ولا شاب الغني بيجام بودا كما سورة التوية شغل يعني إن دفعه يا تو كثير مره هزاره كثير.
7: بالنسبه للسلطات المحليه ياتي هذا الحريق في وقت لا تزال فيه حمايه البيئه تشكل تحديا كبيرا، كما تركز المناقشات على ارض الواقع على اعمال التدمير البيئي المنصوبه الى افراد يخالفون اللوائح. لذا فان الحفاظ على باشجري ليس حمايه الاشجار بل يتعلق ايضا بالبيئه المعيشيه للسكان المحليين.
9: الأكل لا شيفا من الدوم لا عند 370 دا نار أكله وشادر آخرين كل قاعدين لسما حسبه دون شغل لا ما ممكن وشغل لا مال هجنا دون أنينا بس نبروتيجي كان شاب كان أنينا بس نبروتيجي بطن أنينا بس نتوشودا شغل لا ما عادل.
7: قد تؤدي تدمير مئات الأشجار إلى الأضرار بصورة الموقع، وبالنسبة للعاملين في هذا القطاع تعد حماية هذه البيئة أمرا بالغ الأهمية لتطوير السياحة. عثمان جربو مندوب وزارة السياحة بالولاية.
10: بكان ده بكان سياحي بكان أنا سياحي مرة ونار قمة لنا بالمية على كل هذا بالمية ده كتير توريسم ده يجوا وبكان ده توريسم يجوا يدرو مرة واي بكان جميل وسمها وفوق بكان حجر ده وعلم بيتيت وفالمية دول بارد ناس يجي يقيلوا بارتي كامل كأكله طبيعي الطريقة جو تنانا إلى حد يجي لنا زي أول كي عشان يجي لنا تروس من كتير ويجي لنا مكان دسمها زي أول جادة ذات.
7: تعد باشيغري واحدة من المواقع التي تساهم في جاذبية الزوار، فمناظرها الطبيعية مع تراثها يجذبان الزوار الباحثين عن المواقع الاستثنائية في منتصف الجبال، وهذا التدهور يؤثر على المدى الطويل. باشيغري عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نعتذر لهذا القلل، كان ذلكم تقرير الزميل عباس مصطفى حول الحريق الذي نشب بمنطقة باشيغري. ونعود للخبر السابق في الصفحة السوداء، فقرة الحياة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما، إحدى أفراد عائلتها الصحفية عائشة أحمد دقي العامل بقسم البرامج بالتلفزيون الوطني، وعن حياة الراحلة نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
11: نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله، بدءا مننا نحن وكذلك المسؤولين في المحاكم وكل المجتمع، ما دام العدل هي مسألة تكاملية. شكرا جزيلا، إن شاء الله تجينا في فقرات أخرى وحلقات أخرى إن شاء الله.
12: كانت تلكم صوتي الصحفية المذيعة عائشة أحمد دوجي من الوجوه الإعلامية المهنية المعروفة في المشهد الإعلامي التشادي، ولا سيما في الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أونما، حيث وافتها المنية يوم الاثنين 17 أغسطس 2026 في القاهرة بجمهورية مصر العربية. كما أن الفقيدة كرست سنوات من مسيرتها المهنية في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية التي لاقت متابعة واسعة على شاشة التلفزيون الوطني، من بينها برنامج لاليكو وبرنامج نوابغ الغد وملفات شبابية وغيرها، تاركة بصمة مميزة في ذاكرة المشاهدين وزملائها في الوسط الإعلامي. وبهذه المناسبة الأليمة، فقد أعرب لنا بعض الزملاء وأصدقاء العمل الذين عايشوها خلال مسيرتها المهنية.
13: قد عرفتها وهي متدربة تهتم بعملها أيام اهتمام ومنضبطة في عملها تماما، وكل الذين يعملون معها لهم علاقة وطيدة، علاقة زمالة وعلاقة أخوة وعلاقة احترام متبادل. ما عرفتها إلا بخلق رفيع،
14: بنت حبابة طيبة خدومة عمولة محترمة تقدر أي إنسان، تشتغل بحب، خلد لنا فراغ كبير في برودكسيون. الله يلهمنا بالصبر والأهلي جميعا إن شاء الله.
12: أما مدير الإنتاج بالتلفزيون الوطني التشادي مالو موسى ملكياي الذي يستحضر لنا في هذا التصريح المسيرة المهنية للراحلة وأبرز محطات عملها في المجال الإعلامي.
15: عائشة مدهجي كانت صحفية، سوت تدريباتها كله في أسرة التحرير، مستعدة على قدر الإمكان شيء لتسوي في مجال الإنتاج. أنا من الأوائل اللي دليت مع ميدان الرحب بجينا، لأن أنا بريت قبلها، واليوم نقول ما فقدنا إنسان، بس علينا في مجال الإنتاج ده فقدنا إنسانة كبيرة في العقل في الأخلاق وكبيرة في مجال الإنتاج.
12: نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الصحفية عائشة أحمد دوجي بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وزويها وزملائها الصبر والسلوان وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: إنا لله وإنا إليه راجعون، فعلا فقد جلل للأخت وزميلة عائشة أحمد دوجي. إلى المجلة الاقتصادية في عدد اليوم، نسلط الضوء على القروض المدرسية في تشاد، حلا يلجأ إليه بعض الأسر لمواجهة نفقات الدخول المدرسي مع التوقف عند مخاطره وشروط استخدامه. ومن حسن داب.
16: مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس، تستعد الأسر التشادية لمواجهة مجموعة من النفقات المتزامنة، من بينها الرسوم الدراسية وشراء اللوازم المدرسية والزي المدرسي، إضافة إلى تكاليف نقل التلاميذ. وفي ظل هذه الأعباء، تقدم بعض البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر ما يعرف بالقرض المدرسي، وهو تمويل قصير الأجل يهدف إلى مساعدة الأسر على تغطية النفقات المرتبطة بالتعليم خلال فترة الدخول المدرسي. يمنح هذا النوع من القرض عادة للموظفين وأعوان الدولة والتجار وغيرهم من أصحاب الدخل المنتظم، ويمكن استخدامه لشراء الأدوات المدرسية أو دفع رسوم التسجيل والدراسة. قد يمثل القرض المدرسي حلا مفيدا لبعض الأسر، إذ يساعد الآباء على تسجيل أبنائهم في الوقت المحدد ويجنبهم تأخرهم عن الدراسة أو انقطاعهم عنها، كما يسمح بتوزيع نفقات الدخول المدرسي على عدة أشهر بدلا من دفعها كاملة في فترة قصيرة. غير أن هذا القرض ليس دخلا إضافيا، لكنه دين يتعين سداده في آجال محددة مع فوائد قد تضاف إليها رسوم الملف أو التأمين أو التسيير. لذلك يحذر مختصون من اللجوء إلى القرض المدرسي دون دراسة دقيقة للقدرة على السداد، فالمبلغ الذي يبدو مناسبا في البداية قد يتحول إلى عبء كبير إذا لم يتناسب مع دخل الأسرة والتزاماتها الشهرية. وتشير بعض التجارب إلى أن عددا من المقترضين يستخدمون القرض في أغراض أخرى لا علاقة لها بالتعليم، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تسجيل الأبناء أو حرمانهم من بعض الاحتياجات المدرسية الأساسية. ومن هنا ينبغي على كل ولي أمر قبل الحصول على القرض أن يطرح عددا من الأسئلة المهمة: ما هو المبلغ الإجمالي، نسبة الفائدة، الرسوم الإضافية، مدة السداد وقيمة القسط الشهري، وهل القرض مخصص حصريا للنفقات المدرسية؟ فمن حيث المبدأ فإن القرض الموجه لشراء اللوازم المدرسية ودفع الرسوم الدراسية ينبغي ألا يستخدم في النفقات الاستهلاكية التي لا علاقة لها بالمدرسة، ولا تقع المسؤولية على الأسر وحدها، إنما تتحمل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر دورا مهما أيضا، فعليها أن تشرح للزبائن شروط القرض بوضوح وأن تحدد قيمة الفوائد والرسوم ومدة السداد وقيمة الأقساط الشهرية حتى يتخذ المقترض قراره على أساس معلومات كاملة. كما ينبغي أن يظل القرض المدرسي وسيلة لدعم تعليم الأطفال لا أن يتحول إلى مصدر دائم للمديونية والصعوبات المالية. وفي الختام يمكن أن يكون القرض المدرسي حلا مؤقتا يساعد الأسر على تمويل نفقات الدخول المدرسي، لكنه يتطلب الانضباط والحذر، فالاستخدام السليم للقرض يبدأ بتحديد الأولويات وإعداد ميزانية واقعية والتأكد من القدرة على سداد الأقساط في مواعيدها.
1: ختام النشرة الإخبارية مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق عملها في الهندسة الصوتية جوبويه غابرييل، في الإخراج مصطفى بشارة، وفي الإشراف العام يوسف محمد دين. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في زيارة موقع الإلكتروني onama.td وعبر صفحتنا بالفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعون الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن تشير الساعة إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. متابعة سعيدة.
1: صفحات من التاريخ.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ.
1: صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
2: نواصل سلسلة حلقاتنا المتعلقة بتاريخ منطقة حوض بحيرة تشاد مع التركيز على تاريخ مملكة كانم. في الحلقة الماضية ضمن هذه السلسلة، خاصة في الحلقة الرابعة، تناولنا الجوانب الاقتصادية والتبادل التجاري لمملكة كانم مع بقية دول العالم أو مناطق العالم. أيضا تطرقنا إلى العملات وغير ذلك. أما الآن ففي حلقتنا الخامسة مع هذه السلسلة مع الدكتورة صفية تجاني كندل، نتناول جهود العلماء في مملكة كانم في نشر الإسلام واللغة العربية في أمبراطورية كانم. دكتورة صفية تجاني كندل، السلام عليك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتورة، حدثينا عن جهود علماء كانم في نشر الإسلام واللغة العربية.
3: لو أردنا أن نتحدث عن هؤلاء العلماء، سنجد في البداية ومباشرة عالم البلاط الكانمي، وهو العالم محمد بن ماني، وهو أول عالم دخل البلاط واعتمد في دعوته على توضيح السهل المباشر وتعليم السلاطين لفروض الدين وأقرأهم القرآن العظيم. فكان له دورا كبيرا، بذل حوالي 15 عاما من عمره وهو يدعو الأسرة الحاكمة الإسلام، وقد بذل معهم جهدا كثيرا في ذلك حتى اعتنق معظم هؤلاء السلاطين للدين الإسلامي، وكان الداعية مجاهدا مثابرا، وقد ظهر جهده في إسلام هذه الأسرة الحاكمة. في حق هذا العالم صدرت المحارم التي كانت تنص على تكريم هذا العالم وتكريم ذريته وأبنائه من بعده، وانتشر الإسلام وكان انتشار الإسلام في الرعية وفي الأسر الحاكمة. ثم بعد ذلك وجد هؤلاء العلماء أن لهم دورا كبيرا ومن الفقهاء، فيتلقى الكثير من العلوم ثم يعود إلى بلاده ناشرا للعلم وناشرا لأصول هذا الدين بين الناس. فهذا كله مدعاة لأن يحصل هذا العالم على المحارم، وكذلك لهم دور في توجيه الرعية ولهم دور في نشر هذا الدين بين الرعية وتوجيه الملوك والسلاطين، وكذلك دورهم الاستشاري في الحروب وفي حالات السلم، وكذلك القضاء وغيرها من الوظائف التي يقوم بها هؤلاء العلماء. فكان مدعاة لتسليمهم لتلك المحارم. أو من أشهر العلماء الذين تميزت بهم مملكة كانم برنو هو العالم محمد بن ماني. هذا العالم الذي أتى إلى البلاد وعاصر 5 من ملوك الأسرة المالكة، وصار ملوك كانم برنو ابتداء من السلطان أومي جلمي مسلمين مخلصين. كان هذا الداعي مجاهدا مثابرا، وقد ظهر جهده ودوره في نشر الإسلام من خلال تكريس وقته وجهده في تعليم سلاطين الأسرة الحاكمة أصول الدين وأقرأهم صور وآيات القرآن الكريم، وكانت طبعا قراءته برواية نافع عن ورش. دكتور عبد الصادق، نجد أن هذا العالم محمد بن ماني قد وقيل أنه عاش حوالي 100 وزيادة من السنة، عمر كثيرا وعاش حوالي 120 عاما قضاها في خدمة الدين. وقد أشارت المصادر إلى أن إسلام ملوك الأسرة الحاكمة كانت على يد هذا العالم الجليل. اشتهر هذا العالم وصدر في حقه طبعا محرم من السلطان ينص على منحه امتيازات موروثة كالإعفاء من الضرائب والخدمة العسكرية والاستضافة، كما ينص هذا المحرم على أن أموال محمد بن ماني وأسرته وذريته حرام على أبناء أمي إلى يوم القيامة. فكانت هذه هي الطريقة التي كان تنص بها المحارم تكريمه وتكريم ذريته وأبنائه من بعده. ما تميز به العالم الفقيه ابن ماني أنه عاصر الحقبة المجيدة في تاريخ كانم، هي عملية الانتقام من الوثنية إلى الإسلام، كانت على يد محمد ابن ماني. وما تميز به أن ذريته استمرت إمامتهم من مرحلة النجيمي لما هو كان عالم البلاط النجيمي النجامي إلى أن صارت الحكم أو صار البلاط في مدينة غسل قومو على أساس أنه كان الجد الأكبر للعالم أحمد ابن فرطوة عالم بلاط سلطنة كانمبرنو في عهد السلطان إدريس الأومة. طبعا هيكون هناك العديد من العلماء والكثير من الفقهاء الذين تعلموا وحرصوا على تطبيق قواعد الشرع قدر استطاعتهم، وبرز منهم الكثير من هؤلاء العلماء، وكان من أشهرهم الشيخ محمد البكري الذي توفي في سنة 905 للهجرة. يعتبر هذا العالم من أشهر علماء هذه المنطقة، وتكلم عنه محمد بلو صاحب كتاب إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكرور، تكلم عن علم هذا العالم، صفه بأنه ذو الفهم والرسوخ، وكان قد أخذ اللغة العربية والبلاغة من مدينة جنتوت. وعلى فكرة دكتور عبد الصادق أن مدينة جنتوت هي عبارة عن مدينة تقع في الإقليم الشرقي بالقرب من بلاد الهوسة، وهي من المدن المهمة التي لها شهرة عريضة بمدارسها وبعلمائها وبفقهائها، يرتحل إليها طلبة العلم للتزود منها. فكان حظ الشيخ محمد البكري أو العالم محمد البكري أنه ارتحل إلى تلك المدينة ورغب في الاستزادة من مشاهير هؤلاء العلماء، وفعلا تتلمذ على عدد من المشايخ منهم النجيب التكتاوي والأنصمي، وقد استفاد منهم كثيرا، ثم عاد إلى موطنه وظل يمارس مهنة التدريس والإرشاد ومحاربة البدع والجهل الذي كان قد تفشى في تلك المناطق، وكان يدعو الناس إلى هذا الدين الجديد، واستمر في هذا الجهد وقتا طويلا حتى المنية في سنة 905 كما أشرنا قبل قليل، لكنه خلف عددا من التلاميذ الذين تلقوا العلم على يده وحملوا الرسالة بعده، ومكان من أبرزهم الشيخ النجيب محمد بن سليمان، وكذلك الشيخ الطاهر بن إبراهيم الفولاني، والشيخ ابن آجروم المعروف بأبو البركوم، والشيخ عبد الله مسك البكاوي.

0: من أشهر هؤلاء التلاميذ زي ما أشرنا قبل قليل الشيخ أبو بكر الطاهر بن إبراهيم الباركوم، كان أيضا من هؤلاء العلماء، وقد وصفه أيضا محمد بلو في تراجمه أنه كان نسيجا وحده، عالما بالمنقول والمعقول، صالحا بارعا. نشأ في منطقة يقال لها ذات البقر، كان من مواليد هذه المنطقة ونشأ صغيرا هناك، ثم انتقل بعدها إلى المدن الثقافية في غرب إفريقيا، تلقى العلم وتتلمذ على يد الشيخ البكري، وقد أفاد منه كثيرا. ثم بعد ذلك عاد كرحلة بقية العلماء يمارس مهمته في التدريس والتوجيه، وقد ترك مجموعة من الكتب والمؤلفات، منها كتاب الدرر اللوامع ومنار الجامع في علم التصريف، وأيضا كتابه لفتات نحوية، وفيه لفتات نحوية بديعة، وله طبعا الكثير من القصائد تتحدث عن سكان كانم وحكامها. لعل هذا الشيخ من الشيوخ الذين يعني عانى من الدسائس ومن القطيعة ما بينه وبين هؤلاء السلاطين، لكنه كان عالما لا يخشى في الله لومة لائم، فكثر حساده في تلك البلاد، ولقي من جفا أهلها وجفا السلاطين أمرا فظيعا، لأنه كان حريصا على إظهار النصح لهم وعلى توجيههم إلى طريق الحق وإلى طريق الله المستقيم. وهو الذي قال: قد أظلنا زمان ولي من أولياء الله تعالى يظهر في هذه البلاد ويجدد الدين للبرية ويفشي العلم وينصر السنة. واستطاع هذا العالم الصمود والاستمرار على هذا النهج، وهذه ميزة هذا الرعيل من علماء الأمة الإسلامية، وهو الصبر على انحرافات قومهم ونصح الراعي كما ينصحون الرعية. ومنهم أيضا الشيخ ولداد المعيني،
1: أيضا من أشهر علماء كانم.
0: أشهر علماء كانم ولداد المعيني، أيضا هذا من العلماء المعتقد فيهم الصلاح والولاية. ولد طبعا في إقليم برنو سنة 939، ثم قرأ القرآن على أحد الشيوخ، ولما بلغ هذا العالم مبلغ الرجال رحل طبعا في طلب العلم إلى مدينة أكدس وولاتا في صحراء موريتانيا، ثم بعد ذلك انتقل إلى مدينة تومبوكتو ونبغ في العلوم الدينية، ثم رجع واستقر في إقليم باقرمي، واجتمع هناك بالشيخ والي بن الجرم التاركي، وأخذ معا يدعوان الناس إلى الدخول في الإسلام وينشران الثقافة الإسلامية بلغتها العربية بين الناس، حتى تاب على أيديهم عدد كبير من السكان والكثير من عمال وأمراء برنو. بعد ذلك طبعا انتقل هذا العالم إلى العاصمة الجديدة في غصر غمو، والتي اهتم السلطان علي بن غازي إلى إفاد عدد كبير من العلماء وأنشأ فيها المدارس. وكان نصيب هذا الشيخ والداد المعيني هو إنشاء مدرسة، كانت هذه كالمرت، كان هذه من أميز المدارس، أشهر المدارس التي اشتهرت بها مدينة غصر غمو. واستمر هذا الشيخ في عطائه المشكور إلى أن وافته المنية سنة 1009 للهجرة، بعد أن ترك هو أيضا جلة وكوكبة من التلاميذ النجباء الذين حملوا رسالة الإسلام.
1: شكرا دكتورة صفية تجاني كندل على هذه المعلومات التي قدمتيها في إطار حديثنا عن جهود علماء كانم في نشر الإسلام واللغة العربية في أمبراطورية كانم، وأيضا ذكرت عدد من العلماء، وذلك ضمن الحلقة الخامسة ضمن سلسلة حلقاتنا التي تتعلق بتاريخ حوض بحيرة تشاد مع التركيز على مملكة كانم. نشكرك على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها في خلال هذه الحلقة الخامسة ضمن هذه السلسلة. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. كانت معنا ضيفتنا في هذه الحلقة والحلقات الماضية الدكتورة صفية تجاني كندل، في التسجيل أمبتا أنجيل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي التقديم عبد الصادق علي أحمد. إلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 دقيقة داخل الاستديو، نبدأ برنامجنا. هنا اليوم يوم 18 شهر 8 2026، المدة هنا 75 دقيقة. يخدمنا هناك في مكنة الفان تشوك بجابرييل، وفي طاولة المراقبة حسن أليفة محمد، وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد. قبل كل شيء نسمعكم برنامجكم الأسبوعي الحقوق والواجبات، وبعد البرنامج الحقوق والواجبات تسمعوا كل بلاغتكم. هنا اليوم أشياء وتسمعوا أغاني مختلفة، تسمعوا دعايات. الساعة كان تم 7:15 تسمعوا النشر الإخبارية المسائية، وبعد ذلك نواصل لخيط الساعة 8 إلى دقيقتين بالوقت المحدد لي أنا. نختم فوق البرنامج بركن العربي، ونخلي البكال لزملان يواصلوا به كلام فرنسي. من وانت آخر نخلوكم تسمعوا البرنامج الحقوق والواجبات، ونقول لكم كمان متابعة سعيدة.
1: الحقوق والواجبات، الحقوق والواجبات برنامج أنا أخبار وتوعية للمواطنين في حقوقهم وواجباتهم. الحقوق والواجبات برنامج عن الإذاعة الوطنية الجادية.
2: أعزائي المستمعين الكرام، عن برنامج الحقوق والواجبات من راديو تشاد، السلام عليكم. برنامجنا حنا اليوم مخصص ندور نعرف ما هو أنواع عن القضايا البقدم فوق المحامي عشان بدافع لحقوق حنا زبونة. برنامجنا خصصنا في الموضوع ده عشان ندور المواطن يعرف هل المحامي بقدم في أي قضية، ولا بقدم في قضية واحدة معينة بس وقضايا أخرى ما بقدم فوقها. عشان المحاكم في بلدنا كم دخلنا فوقها عندها قضايا كثيرة مختلفة، وأي قضية كمان لازم يدور محامي مخصص عشان يدافع للنجاح عن القضية. ومن جهة أخرى كمان ندور نعرف من المقابلة سويناه مع واحد من المحامين التشاديين شنو الواجبات اللي يسويها المظلوم عشان قضيته تنجح ويلقى حقوقه. وقبل كل شيء نقول للضيف عن البرنامج السلام عليك.
3: عليكم السلام.
2: تقدر تعرف نفسك للمستمعين عن برنامج الحقوق والواجبات؟
3: شكرا. اسمي ماتر كالغومب سانجيس أوليفيا، مكتب أجي في مرسال، أنا محامي في تشاد.
2: السيد المحامي، في البرنامج الفاتو حجينا أنواع عن القضايا، حجينا في دور حنا المحامي في المحكمة. اليوم كمان ندورنا أعرفوا ما أنواع هنا القضايا البقدم فوق المحامي عشان بدافع لحقوق هنا زبونة. هل في قضية كه أو شريعة كه معينة كه بس بقدم فوقها، ولا كل الشريعة اللي بجيبوا له ده بقدم فوقها هنا الزبونة اللي بيجي له ده؟
3: في شاد هسا مش الترفو محامي ما كثيرين، دونك ما عندنا سبيسياليتي. أي محامي يقدر يشيل دوسيال أنا أكتيفيتانو، يقدر يشيل دوسي سوسيال مش الناس كان سوق دي مسوا وكمبلو ترافير ماشي شكي يشكي لأمبلير هانو دا نقدر نشلو. أماتير بينال كله نقدر نشلو، أماتير كوميرسيال أماتير سيفيل. دونك في هنا دا محامي كي عنده سبيسياليتي كي ما في أي بروبلم دا محامي يقدر
2: دا ما يجيب له صعوبات كي ديفيكولتي عشان أي قضية يقدر يدافع فوق دا. زي ما قلت في تشاد ما في نالهم يعني سبيسياليتي يعني مخصص كي في الشريعة واحد كي في كل الأعمال اللي بخدمه
3: دا ما يفور مونتك نمشي في إيكول في يونيفرسيتي في يونيفرسيتي ذات ما عنده سبيسياليتي جوسكا ترازم أني هسا أكسي أنا محامي في تشاد دا كان عندك ليسانس كله تقدر تسوي خلاص، وكان عندك نيفو أنا ليسانس دا خلاص تعرف دروا أنا باز دروا بينال دروا سيفيل وكه دونك سبيسياليتي كاس كي ما في. كان مش الدار مش الفرنسيا دا عندهم سبيسياليتي أبوكا كاس كي أنا بينال في أنا سوسيال في كان جيت له دا ما هو عنده دومين سبيسيفيك أنا ما في تشاد دا لسانا ما بيسينا في ستار الله ما أخيت يوم وايدي.
2: نادمكم عند مشكلة أو قضية شنو الواجبات اللي يقوم فوق المظلوم عشان يقدر يساعد في نجاحنا القضية حقه ويلقى حقوقه.
3: ما كان كليان جاء لمحامي كان شالا محامي شغل يسي يدي ببروفانو مش كان صوتو بيا كان صوتو بيا أنا بيت ما تجيب أوراج هناك أنا بيت بيت نفردة داكو نادم ده سوا سياتير هنا وكي وكي وهسا نادم ده ما يقدر يقوم من بيت ولا نادم داش على بيت دا تشكمل نادم آخر قدام تجيب لي أبوكالي محامي هناك تجيب أوراج عندك كان ما عنده أوراد تجيب تموان شوت دول تجيب شوت دول دونك تحج لمهامي هناك شغل لا أنا لقيته مش لا مش لا وشوت أجين داكو فلان فلان فلان مش لا هو يسيد وسي هناك ويودي في جستيس.
4: السيد المحامي قبل ما تخش في المحكمة للشريعة هل أنت قاعد تسوي جلسة مع النادم المظلوم أو الكليان الجلك ده تقعدوا معاه وتحجوا تسمع كلامه ولا دريت ما بس خلاص تخشوا للمحكمة للشريعة؟
3: ما مهامي ده مش الدكتور. كان جيت لدكتور عندك مرض تيوري دكتور دكتور أنا ده بكاني هنا ده بوجاني وكي وكي ما قاني نوم فيلل ما دكتور يسمك قبل ينتك دليل واي مهامي ده سوا تجي تيوري له كلامه تؤجو تمشي له في مكتب في قانون. أنا مهامي دول كان مهامي ما تقدر تلقى في مكتب هنورا تقدر تجي تلقى في بالي دي جستيس ولا تمشي في مكتب أنا مهامي آخر ولا تلقروكو في بكان واي الأدل ما عنده بروبلم ما عنده مشكلة بكان واي أدل مهامي أنا يقدر يشيلك ويسمك عشان كان ما سمعك مشاكلتك ده ما يقدر يدافع لك.
4: وهل كم دخلتم في الجلسة في المحكمة قدام الجيج أو قدام القضاء وبصفتك محامي انت بس تقعد تحمي للمظلوم حتى الشريعة بتكمل ولا المظلوم هو ذاتك عنده رول بيسوي في وقت الشريعة قاعد تبقى في قدام الجيج
3: ده؟ ما اي مشكلة كلها عنده قانون قاعد فوقه مش الاماتير بينال ماتير بينال ما مش النادم قتل ولا نادم سيريك ولا كي يدريد السجن ده الا هو يقدر في الشريعة وهو بس يحجي. كان محامي هنو حجة محامي انا هنا كل حجة هو بس عنده درنيمو يحجي دون بريزانس انا ولا نيسيسير ما في ماتير وايدين مش السيفيل بروبليم انا تيران نادم با تيران ولا نادم صابيا وكده ما يجي في شريه كلها محامي انا ويتابي وفي ماتير اخر دا كله في سيفيل مش كان نادم يدري كما ديفورس كان يدري ديفورس بمارتا دا ما الا هو يجي عشان دا مشاكل انا هو ذاتك دا الا هو يقدر في في في شريه دونك دومين وايدين دا محامي يقدر يهدر بويدا بدمان وايدين إلا كليانو كله يجي جنبها.
4: السيد المحامي أولوفي شنو آخر كلمة تقولها وشنو الكونسي أو الوصية التوجهها للشعب التشادي أو سكان المواطنين التشاديين كم نادم عنده شريعة إلفو يسوي كي حتى يقدر يلقى حقوقة أو يلقى دروة حقه؟
3: بو أنا شكرا نهجي للتشاديين دولة خاصة محامي ده عنده يتلتان وقايفش كان أي نادم عنده مشاكل كلها ما تعدين كلها يعرفوا قانون دونك محامي ده يقدر يقاوينك تسي شريعة ناك أدين ده بس كده معناه محامي ومحامي ما كوميرسان ناس وايدين كتير يسبوا محامي كوميرسان نو ما في دوسية وايدين كلها بلغوريس كلها محامي يقدر يشيلها دونك كان عندكو مشاكل ولا عندكو أي شيء كلها كان تعرفوا محامي وايد أمشلو هو يدافع لكو وتتفقوا ما عنده مشكلة.
4: شكرا. أعزائي المستمعين الأفاضل إن شاء الله قدرتم لقيتوا بعض المعلومات من المقابلة سويناها مع المحامي التشادي فيليفييه. قدم توضيحات وقال المحامي التشادي ما مقصص في قضية معينة مدنية ولا جنائية بخدم في كل القضايا أي شريعة بخدم فوقها وبدافي عشان المواطن الزبون الجاي في مكانه يلقى حقوقه في قدام المحكمة. وقال كمان أي نادم كم عنده شريعة أو مشكلة واجب ليا يشيل محامي عشان المحامي هو بدافع بطريقة قانونية قدام المحكمة عشان الزبون أو المواطن بلقى حقه. واجب للمواطن قبل كل شيء كم بمشي بكان المحامي خليه يشيل كل الدلائل والأوراق اللي بتوضح هو مظلوم عشان الدليل بنت المحامي يقدر بعرفة قعر عن المشكلة شنو وبدافي بدلائل وأوراق رسمية قدام القضاة. أعزائي المستمعين الكرام نقول لكم برنامجنا وصلنا في الكمالة حقه. قدم لكم البرنامج عثمان آدم الدود وفي التسجيل محمد معزل ونقول لكم مع السلامة وفي الحلقة الجاية إن شاء الله نلم معاكم في برنامج الحقوق والواجبات.
1: سمعتوا البرنامج الحقوق والواجبات نتلاقى معكم في الأسبوع الجاي.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو عندنا الساعة 7:02. نبدأ ببلاغتنا هنا اليوم. الشيء الإدارة هنت الوزارة هنا استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عمر أبو بكر عبد الكريم عند نقأ في أدى ألايا سكسيون واحد تأيلو 46 لو 13 يمشي في الإدارة لمكانه. دائما الإدارة هنت الوزارة هنا استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد عمر أبو بكر عبد الكريم عند نقأ في كارتي أدى ألايا سكسيون واحد تأيلو 46 لو 13 يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلغ ده هو كونفوكاسيون وبطلو من أي زول وبعرفهم كمان خليه يكلمهم. دايما الإدارة هنت الوزارة هن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد علي آدم ابني عند نقأ في كارتيه الهجاج سيكسيون 3 إلو 15 لو 5 يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب كذلك من السيد عبد الباسط آدم محمد عند نقأ في كارتيه قوي سيكسيون 1 إلو 63 لو 1 يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون بطلو من أي زول وسمي البلاغ وبعرفهم للناس دي كمان خليه يكلمهم.

0: من إنجلترا إلى تشاد، شيء جديد في نجمينا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها مهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية، المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص أخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: أي أزمة تأثر في الأحياء عن الناس وكل خدمة عن تضامن بنت الأمل. يوم 19 أغسطس الجاي تشاد تهتفل بالنسخة 15 عن اليوم العالمي عن الأمل الإنساني. تهت شئار الأمل من أجل الإنسانية، تضامن واندماج لمواجهة الأزمات في تشاد. اليوم ده خصصه للأوين والرجال القادين دائما ببسل جهودهم ليقدموا مساعدات للناس الضعفاء وبنظموا نشاطات كثيرة. يوم 10-5 أغسطس شاركوا في الرواقة الرياضية لترقية التضامن والالتزام الإنساني. ويوم 10-7 أغسطس انضموا لليوم عن التراب عن الشدر للحماية عن البيئة وبنى عن مستقبل دائم. ويوم 19 أغسطس شاركوا في الحفلة الرسمية التكون عند حدث كبير تنظيم عن عملية عن أنتين عن دم للإنقاذ عن الحياة عن الناس. ونفس اليوم 19 أغسطس شاركوا في مؤتمر نخاشي في الحماية عن الأبين والبنات وخاصة في مكافحة عن الأنف الممارس للنوم. كلنا سوا نتمو حول القيم عن التضامن المشاركة والإنسانية. دي رسالة انتهاكم التشادية والمجتمع الإنساني.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو عندنا الساعة 7:15. إليكم نشرة الأخبار المسائية، يقدم لنا بشير عمر بشير، متابعة سعيدة، وبعد النشرة إن شاء الله نتلاقى معكم. مساء الخير.
1: مساء النور السيدة سنية آدم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار، هنا اليوم عشية ونشرة طوال، نبدأها بالتفاصيل. الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قاعد بواصل في الجولة القمة بها في بعض الولايات. اليوم كان وصل في مدينة إيربا، هناك كان سوى الوزير ملمة مع السلطات المحلية والتقليدية بحضور سلطان درزقة وبقية عبد الرحمن حجار. في خلال الملمة كمان حج الوزير معهم في الحياة انت البهايم والهمبولات القاعدين بلقوها السكان بسبب نقصنا العلمي والأكل عن البهايم وعدم الدلالة المراحيل. الوزير عن الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب في أثناء الملمة طلب من السكان خلي دائما يكونوا بعيد من المشاكل اللي بتجي بسبب الزراعة والبهايم، وخلي دائما يسوي الفاكسيناسيون للبهايم القادة توفر لهم الدواء حقه الحكومة في كل الأراضي الوطنية. خلينا نسمع بعض من كلامه.
2: فاكسيناسيون ما يزور بعرف فاكسيني إلا زور كان فورمي يقدر يسوي فاكسيناسيون. الفاكسين اللي بيتلزه كله الدواء اللي بيتلزه كله إلا يقع الفاكسين العديل قبل يفاكسيني بها. كما ترين ما لهم ده الفاكسيناسيون كان سبينه كله ما بهمل المال ده.
1: السموتي ده الوزير عن الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب. المدير عن النظافة والبيئة في المريه انت العاصمة جمينة يوسف صالح فتح اليوم فجر هنا في العاصمة جمينة فتح وادي ورشة تدريب خاصة تتكلم في الأضرار اللي بتسببها السجائر في البكانات العامة. الورشة دي كان بيقت بحضور المنسق انت البرنامج عن محاربة السدائر والمشاركين في مدة يومين بلقوا كثير من المعلومات اللي بتهجي في الأضرار عن السجائر وكيف يخطوا استراتيجية يقللوا بها الشباب عن السجائر في لب الشباب عن بلدنا الجادة. المرض عن الملاريا البالي واحد من الأمراض الخطيرة بانوا منه كثير من المواطنين في بلدنا الجادة وخصوصا في وقت الخريف، لأن البعوضة بقت قاعدة دائما في البكانات انت البركة المفتوحة والكانفويات، والشيء ده بيخلي تكون البعوضة كثيرة. والمرض عن البالي كذلك ببقى من جنب أمسك الدقاق والكبار. عشان ده راديو تشات كان سالة المندوب نصيحة فيني في العاصمة جمينة رمات عبد الله عبد الرحمن كان طلب من السكان خلي دائما أي واحد كان داير يمشي للنوم يربط السنجي. خلينا نسمع بعض من كلامه.
3: من شهر 7 لحد شهر 12 النوم رانا البالي كله قاعد بيزيد في الفورماسيون سانيتير. كونسي ننتهي بالنسبه للمرضى ده خلي البوبولاسيون اي زورك في الليل نايم ينوم في سانجي، والمرضى دي بلين تتأيب الاطفال واوين الخلباني في الموت بكون كثير كله في الاطفال وفي الاوين الخلباني. عندنا في سان سانتي شغل بنقول له سيبين اوين خلباني ومشي فيزيت ده كله ينتم كونسي ينتم دواء عشان ما يمسكوا المرض يتأيب سخيره باكري يلدو ميد ولا يلدو بواقه سخير. طبعا بالنسبه لي الدواء كان مش فاكسيناسيون كل مره يخلوهم يفاكسين ضد المرض الاخرين، وانه فاكسين انا بالي كل جاي وبقبل ذات المستكر في يدينهم عشان ينوموا فوق.
1: نتابع لكم نشره الاخبار من راديو تشات. في اخبار الاقاليم في مدينه البشي الرئيس عن المجلس الولائي بالانابه الياس هارون مطر كان راس امس مناسبه لتسليم وتائر 2 هنا امبلانس للمندوبين الطلاسيه العامه في الولايه. تفاصيل مع مراسلنا عباس قاسم علي.
4: الأطاه على سيارتين جاء عشان يخوي نقط في هنا كفالة المرضى في الإقليم، سلم رسميا مفاتيح للسيارتين.

0: الحدين اللي هي التسمى وكذلك تسد فراغ كبير في احتياجات وتحسين ظروف اللاصقية بالإقليم. ونشير بأن السيارتين عن الإسعاف دي هي أعطاء من السفارة كالإمارات المتحدة للوزارة الصحة الأمة، والسيارتين الواحدة في الدائرة اللاصقية هنتا مرفا والآخر كمان في الدائرة اللاصقية هنتا ملنجا. من راديو أبيشي عباس قاسم علي للإذاعة الوطنية.
1: في الصفة السوداء كان فقدت أمس الهيئة الوطنية هنت الإعلام اللي بيشوفوه البسمو أنما الصحفية عائشة أحمد تادوجي اللي كان قاعدة تخدم في القسم هنا البرنامج في التلفزيون الوطني التليتشات. الزميل التجاني سير رمات يكلمنا في الحياة هنا الرحلة.
2: نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله، بدءا مننا نحن وكذلك المسؤولين في المحاكم وكل المجتمع، ما دام العدل هي مسألة تكاملية. شكرا جزيلا، إن شاء الله تجينا في فقرات أخرى وحلقات أخرى إن شاء الله.
3: السيميتودا آخر كلام عن الصحفية المذيعة المحترمة والمؤدبة عائشة أحمد دقي، صحفية معروفة في الهيئة الوطنية للإعلام البسمعو والبشوفو أونما. ماتت يوم الاثنين يوم 17/8/2026 في القاهرة العاصمة هنا جمهورية مصر العربية. المرحومة عائشة دقي خدمت سنوات في مجال هنا الإعلام وقدمت كثير من البرامج التلفزيونية وعندها متابعين كتار خاصة في تيليتشات، مثل البرنامج الكبير لاليكو وملفات شبابية وبرامج كثيرة آخرة. المرحومة عائشة أحمد دقي خلت بصمة كبيرة لكل المشاهدين وزملائنا في مجال هنا الإعلام في بلدنا تشاد. وعشان المناسبة الحزينة والكبيرة كلموا عدد من الزملان اللي بخدموا معها في مجال هنا الإعلام وعاشوا معها في فترة طويلة حجوا بتاريخ هنا عائشة أحمد دقي.
4: قد عرفتها وهي متدربة تهتم بعملها أيام اهتمام ومنضبطة في عملها تماما، وكل الذين يعملون معها لهم علاقة وطيدة، علاقة زمالة وعلاقة أخوة وعلاقة احترام متبادل. ما عرفتها إلا بخلق رفيع،
5: بنت حبابة طيبة خدومة عمولة محترمة تقدر أي إنسان، تشتغل بحب، خلد لنا فراغ كبير في برودكسيون. الله يلهمنا بالصبر والأهلي جميعا إن شاء الله.
3: وكلية المدير الإنتاج في التلفزيون نتشاد مالو موسى مالكاياي كلم بالتاريخ والعمل القامت فوق المرحومة عائشة أحمد دقي في السنوات الفاتو في مجال هنا الإعلام.
6: عائشة أحمد دقي كانت صحفية سوت تدريباتها كلها في أسرة التحرير، مستعدة على قدر الإمكان الشيء اللي تسوي في مجال الإنتاج. أنا من الأوائل اللي دلت مع ميدان الرحب بجينا، لأن أنا بريت قبلها، واليوم نقول ما فقدنا إنسان، بس علينا في مجال الإنتاج ده فقدنا إنسانة كبيرة في العقل في الأخلاق وكبيرة في مجال الإنتاج.
3: وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته يغفر لها ويرحمها ويدخلها جنة الفردوس الأعلى ويصبر أهلها وزملانا في مجال هنا الإعلام. الدنيا فانية، عائشة أحمد دقي فارقتنا في عمر قصير وهي شابة، ما نقدر نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: أعزائي المستمعين، الصباح هو 23 دقيقة في استديو راديو تشاد. خلاص بدكم على نشرة الأخبار. إن اليوم شيد النشرة كان جهزها وأخرجها زميلنا مصطفى بشار محمد، وقدمت له أنا بشير عمر بشير بمساعدة المهندس شوبي جابير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على

أي أزمة تأثر في الأحياء عن الناس وكل خدمة عن تضامن بنت الأمل. يوم 19 أغسطس الجاي تشهد تهتفل بالنسخة 15 عن اليوم العالمي عن الأمل الإنساني. THR الأمل من أجل الإنسانية، تضامن واندماج لمواجهة الأزمات في تشهد. اليوم ده خصصه للأوين والرجال القاعدين دائما ببسلوا جهودهم ليقدموا مساعدات للناس الضعفاء وبنظموا نشاطات كثيرة. يوم 10 و5 أغسطس شاركوا في الرواقة الرياضية لترقية التضامن والالتزام الإنساني. ويوم 10 و7 أغسطس انضموا لليوم عن التراب عن الشذر للحماية عن البيئة وبناء عن مستقبل دائم. ويوم 19 أغسطس شاركوا في الحفلة الرسمية.

قد تكون عند حدث كبير تنظيم هنا عملية هنا أنتين هنا دم للإنقاذ هنا الحياة هنا الناس. ونفس اليوم 19 أغسطس شاركوا في مؤتمر نخاشي في الحماية هنا الأبين والبنات وخاصة في المكافحة هنا الأنف الممارس للنوم. كلنا سوا نتجمع حول القيم عن التضامن المشاركة والإنسانية. دي رسالة للحكومة التشادية والمجتمع الإنساني.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، وبعد ما تابعتوا النشرة الإخبارية المسائية اللي قدمها لينا بشير أمر بشير داخل الاستديو، عندنا الساعة 7:33 نواصلوا دايما ببلاغتنا المفضلة. الإدارة عند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد حسن عبد الله الاندنقا في كارتيه حرنقاجي سيسيون 2 إيلو 139 لو 10 يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. مطلوب من السيد حامد الجد عندنقا في كارتيه دجيل الكرو سيكسيون 3 إلو 97 بيس لو 17 يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد حسن إساخة أونغو عندنقا في كارتيه دار السلام سيكسيون 4 إلو 175 لو 21 و23 كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد ريبار نغارديغام عند نقع في كارتيه تكرة سيكسيون 2 إلو 60 لو 1 2 3 4 5 6 7 8 مطلوب منا خذلك يمشي في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب كذلك من السيد آدم محمد ألي عندنا في كارتيه دار السلام سيكسيون 1 إلو 46 لو 13 بيس يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبة، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. بطلب من الناس أذكر لكم أسماءهم، دول ده كل ما طلب لي منهم إشان يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأسباب مكاناتهم. نواصلوا من مكانة الفن.

0: إيوا سي لبيب، على خاطرنا دايما الإدارة هنت الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد محمد موسى جوجة عندنا قاع في كارتيه هرنجاجي سكسيون 5 إيلو 5 لو 20 و22، يمشي في الإدارة كذلك بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. مطلوب من السيد مبارك آدم هارون عند نجا في كارتي دار السلام سيكسيون 4 إلو 192 لو 1 3 5 7 9، يمشي كذلك في الإدارة بمكاتبة. ومطلوب من السيد ملومة بولام عبد الرحمن عند نجا في كارتي دار السلام سيكسيون 4 إلو 168 لو 2 بيس، مطلوب منا كذلك، هو كله يمشي في الإدارة بمكاتبة. بلاختنا هنا الهزن السيد بشي هسيني هارون عبد الرحمن زكريا عبد الرحمن وكيل إيلي آدم محمد هسيني محمد بلام عثمان هارون الإمام أبوه ميكائيل اللوان موسى آدم اللوان عبد الله مالوم آدم ولا بكري محمد لابت عمر آدم اللوان عمر حسن رمضان محمد توم مالوم جبرين عبد الرحمن الشيخ آدم بشارة الشيخ آدم محمد الدليكي إيمت ميكايلا آدم بورو عمر صالح آدم علي أبكر أبيسو الرئيس هارونا فكي دوغو الجوني جدة باقيم بلاما آدم عمر بلاما حامد بشارة الشيخ جبرين بلاما جدة عمر بلاما سمي جدة هارونا بلاما عمر محمد ليه الهزني بلغوا لكل اللوانات لكل الشيوخ لكل البلامات أنا كنتوم جاغو لكل الأهل برا وداخل بوفاة أنا أبوم وأخوم إلي هسيني اللي اتوفى يوم الثلاث اليوم والصدقة تبقى يوم الخميس في هلة أمدمرما أنا بلاما عثمان هارونا ده في كنتوم جاغو. نكرر البلاغ بشي هسيني هارون عبد الرحمن زكريا عبد الرحمن وكيل إلي آدم محمد هسيني محمد بلام عثمان هارونا الإمام أبو ميكائيل اللوان موسى آدم اللوان عبد الله معلوم آدم ولا بكري محمد لابت عمر آدم اللوان عمر حسن رمضان محمد توم معلوم جبرين عبد الرحمن الشيخ آدم بشارة الشيخ آدم محمد الدليجي إيمت ميكايلا آدم بورو عمر صالح آدم علي أبكر أبيسو الرئيس هارونا فكي دوغو ألغوني جدا باقيم رقيم بلاما آدم عمر بلاما حامد بشارة الشيخ جبرين بلاما جدا عمر بلاما سمي جدا هارونا بلاما عمر محمد ليم الهزني بلغو لكل اللوانات لكل الشيوخ لكل البلامات أنا كنتوم جاغو لكل الأهل برا وداخل بوفاة أنا أبوم وأخوم إيلي هسيني اللي توفى اليوم يوم الثلاث والصرخة تبقى يوم الخميس في هلة أمدا مرمى أنا بلاما عثمان هارونا ده في كنتوم جاغو المرحوم الله يعفى ويرحمه بالجنة. العائلة أحمد دوك وكل العائلة هنا منالنجي واقع ببلغو بموت هنا بنيتم خديجة ميري اللي معروفة باسم هنا ميمي اللي ماتت يوم الأحد 16 أوت 2026 في جمينة بعد مرض قصير. البلاغ ده موجه لكل الأهل ولجميع ناس الإرفية هنا جات والقارين في القارج وبالأخص كمان للآيلة هنا كومرا سار بيبورو كاباسيت كاباويت كانغورو وكل الجمعية هنا النار من ناحية آخرة الانترما بكون يوم السبت 22 أود والريكما بكون في بيت هنا في بيت هنا الميتة في كارتي واليا ترادكس. نكرر الآيلة هنا أحمد دوك والآيلة هنا نانانجي واغا ببلغو بموت هنا بنيتم خديجة ميري اللي معروفة باسم هنا ميمي اللي ماتت يوم الأحد 16 أوت 2026 في نجمينا بعد مرض قصير. البلاغ ده موجه لكل الأهل وجميع ناس الإرفية هنا جات والقارين في الخارج وبالأخص كمان لكل العائلة، هنا كومرا، هنا سار، هنا بيبورو، كاباسيت، كاباويت، كونغورو، وكل الجمعية هنا النار. من ناحية أخرى الأنترما ببقى يوم السبت بندو أود في الريكويما كمان في بيتها في بيتها في واليا تراديكس. نواصل من مكنة الفن.
1: صلى الله وسلم على نجد مصر نقل في شباب مصر بلا نيري قبل اللواء يبير بلنبوه على شقا جل سوار جل صصبا جل سوار جل تدنسا هدي سر بنا بريد سغر عجيز بلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى

أتى من النباع البتين من بقني فيها من تمرية بتن جكر خادم خط زي القانية مري ودائية تركي لنصار بلشري هنونا كابن مجفية تاري كرمت الجوت بالنولية شرك بالجامعة كرب زي بورية نيالي بقصولية كمسنبت دي بخري.

قرنا كرادين كذا طمنا من دين فلاتة من رفضين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجميل هون 50 سويت 120 ولد الدار غدر دير قوالد البشير تغير قلبك بالوالكنقول برايين ولا كنقول برايين وين

0: mami udalangu shi
1: aja
0: durma chirkine wajama sulba jari wal darba tari chile mamsha khal jari
1: aja
0: nadar kar kar dena kana ke sulba tari ko nayre la gomi ya kar mare ke dawi dar al waram kunu samat mashi ana mashi to war bakam rati gambe mun la bolge jemme nel kichi
1: aja
0: Ambien anjaga remben kusiri, tenan lesho kavike ebi, algasar bata meirib bamishi, jimba na tamano rub konfograsi, arba gwaadi arba kazi, wahari agale ta jure gemi, jumo arkhara dambate ranguda sadiri, wahari agale nashil namishi, wahari falla ta'ala gale lenteki, wahari varvara shahara bana tokuzi, arba shattam fakar kibal qadi, wahari jaba tayara, wahari jaba jirgi, wahari jaba matakalmi, wahari jaba sarir lili, akhawatir bini danni, الله وصل اللندي الحمد لله ما بجي انا جيت ورا شقة فيني كرفتا دوري المعرفة صبا في الكلام ما في ودور شبن دي جبت الجري اخي قرد كامن دي اخي شكر ان دينا من نامي بتربكي ماما البلاد ديرين قبضاك كسان دي ميكري كبت لمني قل لكو ام مام مام جميع كان دا فقري دقني دسم كان دا بشي ديري عند من كسي اتينا لبسوي سوي دي سينا في قروك دربك سيدي كم قلت شامر كزيدي ابن قرار ابوك كوزي هديس الهلي ما بالنسي والظلم بالمال ما بنشري دس الهلي

شكرا إذا مستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستوديو عندنا الساعة 7:58. في مدتها 75 دقيقة خدمانا في مكنة الفن تشوبي جابرييل هناك في طاولة المراقبة حسن أليفة محمد وقدام الميكروفون حسن يا آدم محمد. سميتوا كل بلاغاتكم هنا اليوم أشياء سميتوا النشرة الإخبارية المسامية سميتوا أخاني مختلفة سميتوا كل الدعايات كلي أنا كمان نقول لكم نصبوا على خير ألي ألف خير. متابعة سعيدة بباقي برامجنا مع الزميل بودرينغ كوموكوي.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أجمل نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. يواصل وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الرعوي البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب جولته التوعوية، يشرف بشرقي البلاد، حيث وصلت البعثة إلى مدينة إيريبا ليعقد الوزير لقاء مع مسؤولي المنطقة هناك. نتابع في الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا عثمان آدم الدود من هناك.
2: يعتبر قطاع الثروة الحيوانية من ضمن القطاعات المهمة بالدولة، هي الشريان المغذي للاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق أدرجت من ضمن البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الرامية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد. البعثة الوزارية ما زالت تواصل جولتها في أرجاء الوطن، وذلك بهدف توعية الرعاة وأصحاب المواشي بأهمية التطعيم، وبالإضافة إلى متابعة وتقييم أنشطة وزارة الثروة الحيوانية بالولايات، حيث وصلت البعثة إلى مدينة إريبا. وفور وصولهم عقد الوزير البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب اجتماعا ضم السلطات التقليدية، في مقدمتهم سلطان دارزغاوة بخيت عبد الرحمن حجار والمسؤولين الإداريين والتجمعات الشبابية والنسائية. بدأت المناسبة بكلمة محافظ محافظة إريبا تودي فنجان، حيث رحب بالحضور وقدم سردا مفصلا حول قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. بعد ذلك تشرف سلطان دارزغاوة بخيت عبد الرحمن حجار بكلمة موضحا فيها الصعوبات التي تواجهها قطاع الثروة الحيوانية بمقاطعة إريبا. من ضمن هذه الصعوبات نقص في الأدوية البيطرية وقلة برسيم المواشي وعدم توفير المياه وأيضا طرق المرحال غير واضحة، طالبا بتوفير هذه المتطلبات من أجل تنمية قطاع الثروة الحيوانية بالمنطقة. كما تداخل الحضور بالنقاش الهادف طالبين من الوزير دعم المنطقة. من جانبه وزير الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب أدلى بدلوه.
3: Il est conformé, il est vérifié vaccinal. Al vaccin al utilisé kul. Al dawa al utilisé kul il est al vaccin al adil ko bu li vacciner bien.
2: للسد الكبير للمياه الواقع بضواحي مدينة إريبا تم بناؤه من قبل الحكومة منذ عام 2010. على ضوء ذلك جاءت زيارة تفقدية بهدف دراسة الموقع وإصلاح ما تحطم منه، وذلك من أجل أن يستفيد منه الرعاة والمزارعين. وأثناء عودة الوفد عقد وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب لقاء مع المنظمات الغير حكومية المتواجدة بمدينة إريبا، حيث عرضوا خلال اللقاء أنشطتهم الميدانية بالمنطقة. هذا ونذكر بأن البعثة الوزارية قبل وصولها إلى مدينة إريبا قام الوزير بزيارة تفقدية لمقر مندوبية الثروة الحيوانية والمركز البيطري لمدينة غريدا.
4: عثمان آدم الدود من مدينة إريبا، راديو تشاد.
1: نعم عثمان، من إريبا نذهب إلى أبش حاضرة ولاية والداي، حيث وصلت بعثة من وحدة متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية بقيادة مسؤول متابعة وتقييم السياسات والمشاريع والبرامج الحكومية دكتور عبد الحكيم طاهر إريم. التفاصيل نتابع مع حسن عثمان علي من مدينة أبش.
5: عقدت البعثة فور وصولها جلسة عمل مع المسؤولين الإداريين والفنيين بالولاية بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية والداي الجنرال إسماعيل متجربو. وخلال اللقاء رحب المندوب العام للحكومة بهذه المبادرة، معتبرا أنها تشكل خطوة مهمة لتعزيز متابعة الاستثمارات الحكومية والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان. وناقشت خلال المباحثات جملة من الانشغالات، لا سيما التأخر في تنفيذ بعض المشاريع ذات الأولوية وتوقف عدد من المشاريع قيد الإنجاز. من جانبه أوضح المسؤول عن متابعة وتقييم السياسات والمشاريع الرئاسية الدكتور عبد الحكيم طاهر أريم أن هذه المهمة تأتي في إطار متابعة تنفيذ الالتزامات الرئاسية، مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في رصد الصعوبات التي تعيق تنفيذ المشاريع وتحديد نقاط التعثر واقتراح التدابير الكفيلة بتسريع وتيرة تنفيذها. كما دعا الدكتور عبد الحكيم طاهر أريم مختلف المسؤولين والجهات المعنية إلى تسهيل عمل فرق البعثة وتوفير المعلومات اللازمة الشمال لضمان تقييم موضوعي للوضع الميداني. وبعد مدينة أبشة ستتوجه فرق وحدة المتابعة والتقييم إلى المحافظات الأربعة بولاية والداي للوقوف ميدانيا على وضعية المشاريع الجاري تنفيذها وتقييم مستوى تقدمها وقياس أثرها على السكان المستفيدين. نذكر بأن هذه المهمة تأتي لتعزيز متابعة المشاريع والبرامج الحكومية وضمان تحقيق الالتزامات الرئاسية نتائج ملموسة لفائدة السكان. أبشة، حسن عثمان علي، للإذاعة الوطنية.
1: نعود هنا بالعاصمة أنجمينة، حيث افتتح صباح اليوم مدير النظافة البيئية ببلدية أنجمينة يوسف صالح افتتح عمل الورشة الخاصة بالآثار الضارة للتدخين في الأماكن العامة، كان ذلك بمركز سيفود بحضور عدد من المشاركين. عبد الرحمن ميكائيل مؤمن.
6: تهدف هذه الورشة المخصصة لمسؤولي الحانات والمطاعم وممثلي المربعات والجهات المعنية إلى القيام بدورهم بأهمية النظافة للمساهمة في تحسين الظروف الصحية المتعلقة بمخاطر التدخين في الأماكن العامة والتي قد تهدد صحة المواطنين. منسقة البرنامج الوطني لمكافحة التبغ دكتورة نينو جنبيرو في كلمتها قالت أن مشكلة التدخين كبيرة ولها آثار سلبية على صحة المواطنين. من ناحيته مدير النظافة والبيئة ببلدية أنجمينة يوسف صالح عبد الله في كلمته الافتتاحية قال أن الدورة التدريبية تسمح لمسؤولي الحانات والمطاعم بتلقي معلومات وخبرات جديدة من شأنها الإسهام في عملية التوعية بمخاطر التدخين، مؤكدا إلى أن الأضرار الناجمة عن تدخين السجائر يمكن أن تدخل الجسم عن طريق الاستنشاق المباشر وهو ما يعرف بالتدخين السلبي وتبقى لفترات طويلة ثم تنتقل عن طريق اللمس أو الاحتكاك. للتذكير فإن الورشة المخصصة للمدراء ورؤساء الحارات والمطاعم والحانات تستمر لمدة 3 أيام على التوالي.
1: وفي الصفحة السوداء، فقدت الهيئة الوطنية للإعلام السمع البصري الأونما أمس إحدى أفراد أسرها الصحفية عائشة أحمد دوغي التي عملت في قسم البرامج، وعن حياة الراحلة نتابع التقرير الذي عده عبد الرؤوف أيوب.
7: نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله، بدءا مننا نحن وكذلك المسؤولين في المحاكم وكل المجتمع، ما دام العدل هي مسألة تكاملية. شكرا جزيلا، إن شاء الله تجينا في فقرات أخرى وحلقات أخرى إن شاء الله.
8: كانت تلكم صوتي الصحفية المذيعة عائشة أحمد دوغي من الوجهة الإعلامية المهنية المعروفة في المشهد الإعلامي التشادي، ولا سيما في الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أونما، حيث وافتها المنية يوم الاثنين 17 أغسطس 2026 في القاهرة بجمهورية مصر العربية. كما أن الفقيدة كرست سنوات من مسيرتها المهنية في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية التي لاقت متابعة واسعة على شاشة التلفزيون الوطني، من بينها برنامج لاليكو وبرنامج نوابغ الغد وملفات شبابية وغيرها، تاركة بصمة مميزة في ذاكرة المشاهدين وزملائها في الوسط الإعلامي. وبهذه المناسبة الأليمة، فقد أعرب لنا بعض الزملاء وأصدقاء العمل الذين عايشوها خلال مسيرتها المهنية.
9: قد عرفتها وهي متدربة تهتم بعملها أيام اهتمام ومنضبطة في عملها تماما، وكل الذين يعملون معها لهم علاقة وطيدة، علاقة زمالة وعلاقة أخوة وعلاقة احترام متبادل. ما عرفتها إلا بخلق رفيع،
10: بنت حبابة طيبة خدومة عمولة محترمة تقدر أي إنسان، تشتغل بحب، خلت لنا فراغ كبير في برودكسيون. الله يلحمنا بالصبر والأهلي جميعا إن شاء الله.
8: أما مدير الإنتاج بالتلفزيون الوطني التشادي مالو موسى ملكياي الذي يستحضر لنا في هذا التصريح المسيرة المهنية للراحلة وأبرز محطات عملها في المجال الإعلامي.
11: عائشة مدهجي كانت صحفية، سوت تدريباتها كله في أسرة التحرير، مستعدة على قدر الإمكان شيء لتسوي في مجال الإنتاج. أنا من الأوائل اللي دلت مع ميدان الرحب بجينا، لأن أنا بريد قبلها، واليوم نقول ما فقدنا إنسان، بس علينا في مجال الإنتاج ده فقدنا إنسانة كبيرة في العقل في الأخلاق وكبيرة في مجال الإنتاج.
8: نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة الصحفية عائشة أحمد دوغي بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وزويها وزملائها الصبر والسلوان وحسن العزاء إنا لله وإنا إليه راجعون
1: إنا لله وإنا إليه راجعون تغمضها تغمضها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم زويها والأسرة العالمية الصبر والسلوان. ونختم نشرا في هذه المجلة الاقتصادية في عدد اليوم نسلط أو يسلط الضوء عمر حسن ذهب على القرض المدرسي في تشاد. نتابع.
12: مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس تستعد الأسر التشادية لمواجهة مجموعة من النفقات المتزامنة من بينها الرسوم الدراسية وشراء اللوازم المدرسية والزي المدرسي إضافة إلى تكاليف نقل التلاميذ. وفي ظل هذه الأعباء تقدم بعض البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر ما يعرف بالقرض المدرسي، وهو تمويل قصير الأجل يهدف إلى مساعدة الأسر على تغطية النفقات المرتبطة بالتعليم خلال فترة الدخول المدرسي. يمنح هذا النوع من القرض عادة للموظفين وأعوان الدولة والتجار وغيرهم من أصحاب الدخل المنتظم، ويمكن استخدامه لشراء الأدوات المدرسية أو دفع رسوم التسجيل والدراسة. قد يمثل القرض المدرسي حلاً مفيداً لبعض الأسر، إذ يساعد الآباء على تسجيل أبنائهم في الوقت المحدد ويجنبهم تأخرهم عن الدراسة أو انقطاعهم عنها، كما يسمح بتوزيع نفقات الدخول المدرسي على عدة أشهر بدلاً من دفعها كاملة في فترة قصيرة. غير أن هذا القرض ليس دخلاً إضافياً، لكنه دين يتعين سداده في آجال محددة مع فوائد قد تضاف إليها رسوم الملف أو التأمين أو التسيير. لذلك يحذر مختصون من اللجوء إلى القرض المدرسي دون دراسة دقيقة للقدرة على السداد، فالمبلغ الذي يبدو مناسبا في البداية قد يتحول إلى عبء كبير إذا لم يتناسب مع دخل الأسرة والتزاماتها الشهرية. وتشير بعض التجارب إلى أن عددا من المقترضين يستخدمون القرض في أغراض أخرى لا علاقة لها بالتعليم، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم تسجيل الأبناء أو حرمانهم من بعض الاحتياجات المدرسية الأساسية. ومن هنا ينبغي على كل ولي أمر قبل الحصول على القرض أن يطرح عددا من الأسئلة المهمة: ما هو المبلغ الإجمالي، نسبة الفائدة، الرسوم الإضافية، مدة السداد وقيمة القسط الشهري، وهل القرض مخصص حصريا للنفقات المدرسية؟ فمن حيث المبدأ فإن القرض الموجه لشراء اللوازم المدرسية ودفع الرسوم الدراسية ينبغي ألا يستخدم في النفقات الاستهلاكية التي لا علاقة لها بالمدرسة، ولا تقع المسؤولية على الأسر وحدها، إنما تتحمل البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر دورا مهما أيضا، فعليها أن تشرح للزبائن شروط القرض بوضوح وأن تحدد قيمة الفوائد والرسوم ومدة السداد وقيمة الأقساط الشهرية حتى يتخذ المقترض قراره على أساس معلومات كاملة. كما ينبغي أن يظل القرض المدرسي وسيلة لدعم تعليم الأطفال لا أن يتحول إلى مصدر دائم للمديونية والصعوبات المالية. وفي الختام يمكن أن يكون القرض المدرسي حلا مؤقتا يساعد الأسر على تمويل نفقات الدخول المدرسي، لكنه يتطلب الانضباط والحذر، فالاستخدام السليم للقرض يبدأ بتحديد الأولويات وإعداد ميزانية واقعية والتأكد من القدرة على سداد الأقساط في مواعيدها.
1: تلك هي المجلة الاقتصادية الأسبوعية التي تسلط الضوء على القرض المدرسي في تشاد الذي يعتبر حلا تلجأ إليه بعض الأسر لمواجهة نفقات الدخول المدرسي مع التوقع عند مخاطرته وشروط استخدامه. تابعتموه مع عمر حسن ذهب الدقيقة 44 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. بهذه المجلة نصل إلى ختام هذه النشرة. تقبلوا تحية الفريق العام في الإشراف والتنسيق الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصر، مني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم. هذا شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة يا جمالها.
13: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينا في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة؟ وما هو الهدف الأساسي منها؟ وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني دقاق وادين مش عسكرية وادين سوى أمل آخر، لأن أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وعطاني النية والقوة عن البهاي.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة هسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة تلاتة اربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، والتلاتاشر اكتار ونص ده وطل بدينا، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بطان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تقطع مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها، ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبون ونشول اللبن نجوبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نقصب فوق كنفور والمسر والفول ونرحقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإنا أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، خلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصب فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبينا في المكنة ده نصبه أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصبه فوق جبنة ومن هنا كان ودله الله.
0: تقدر تقولينا ألا تلقوها أنتوا من اللبن والجبنة ده يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: إن شاء الله أننا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي أزيد من 50 سنة. أنا ما أم دافر، أنا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عرضه، وهالشي أنا لقى ده كان نقدر نربي فوق إيالي ومالي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبه الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن ضريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم بمشاكل هكا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هني فيه، عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان نهاهله منه. عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نطوه وننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوقها الأمراض المنتشرة هنت الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: ايوه زوجتي هي مخصصه في الامراض، كان عندنا مشاكل عن الامراض ده، هي كان شافتها، كان مال جوات، كان مال غنم، كان مال بقر، كان مال جمال كلها، ده هي مخصصه في السنتي عن المال، وانا كان الكوندويت عن التروبو، كان البنا، كان الهلابه، ده انا مخصص فوقها، انا بنسوي نص هي تسوي نص.
0: بلا الثروه الحيوانيه اللي هسه كان ذكرتها علينا ده، هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات ثانيه؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار انينا بينا ونخلل لاهلنا ورفقانا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، انينا ننظم التراب، ننظم الانجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقيه بيناتنا مع ناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما صعوبات دقاق دقاق مش بقول بكلام النصارى دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشي.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: من وين بيجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الرفيجي في هلال الطرف طرف طرف ده، بيجوا بخدموا هنا في المزرعة، بيجوا بخدموا هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدم، أني ما صبر بقشو تقريبا 15 أوين ده، هم قاعدين خاص لبقشو أبرارنا الغنم وأبرارنا البقر عشان ده نشلوه ونصبوه في المزرعة قايد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة؟ أصحاب الحيوانات، لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب ما ساي.
1: ده ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا ده، كان في أفيني شارل ديغول قايد في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، ولشيل ماله شيل قنمك ولا بقرك أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي هنا الأنيمال طول أوردة شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي هنا الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتو توردوا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، أنا كمان طوني كلها ماليش ملي أنا وهدينا ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدون وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تقول.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دائما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر إنه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزول.
1: هذا ممكن يدور يسوي مزرعة مش الهجدة بكون ما قاسي، أما بدور لي بكان بدور لي ألمي وبدور لي مال، قولي قاسي ده ما صي، ده كلام نقوله ونكرره سبا امبوسيب.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة الكان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بنظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفر جنين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كله فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشكمه صافي، ولا نسوي له ياور، ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة كانت الجبنة مثلا اللبن تحطوا وين عشان يجمد وكذا تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جدا نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطوه برا في الحرارة شية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلوه نما 60 درجة، كان طلينا نما 60 درجة ده نصبه ليه إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى جوب. كان بيجي جوي ده خلاص يبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره، ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقيتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم. نصنع الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. هسا حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في
0: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف. ما هسا حاليا ذات لبن شية، هسا يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيت، عشان اللبن ناقص مرة عايد.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنطيل البهايم ده بيتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسه في الطاونة نرتشه، وكان رتشنا ده ندسه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن ما سئاية هنا اللحم، أكل النمط ده بيفيد للبهايم وغلطين اللبن كتير ما نسمنه ننط اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالا كل البقر قاعدين في البيوت جوا، هل ما بيحتاج للشمس؟
1: هنا الدرفات التي تحتاج للشمس تخرج، ما هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: الأسماك ده قاعدين كتير جوا في المكنة اللي نصنعوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنعوا فوق الأكل لهنا السمك ده، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمن السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تودي السوق ولا قاعد تستحلكوه هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كلها بيجوا ويشولوا السمك ده، زول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يكرو السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام.
0: من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقيت تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرين أنا بقر ده، بقر ده كان يتسر راسة يأكل لقى كربة راسة. كلام جاي عادي بقر ده كان أكتوك.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زيادة من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: لا الفكرة ده ماشي كويس.
0: توك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا أقول تخاف ده ما ممكن ما بشابه، لكن أنت نادو من بقيت أعمل ده تقدر تأسر قلبك وتشتغل، وإن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد ايده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت اليوم واقفين قاعد تشتغل، في ناس قاعدين راقدين في الضلله وواحد 100 ريال كل يمشي يشهد من الناس.
2: والله نتمنى من اخواننا التشاجين كان نساء كان رجالا وايد كله خليه زي جوده يشتغل ويفتش وغرى افضل، كل ما كنت متشهد ما ممكن خليه زي جوده ويشتغل تآسن افضل.
0: انت كعامل هنا كيف تشيف الفكره هنا الزول اخينا اللي سوى المزرعه دي وجابك انت العمال ده، كيف تشيف الفكره حق ده؟
2: والله اخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه، راجل كويس تمام، ناس زياده من 30 نفر 40 ماشين 50 ناس شغالين، انا من تيجي ما شغال وابو شعلاك جاي شغلك افضل منا لما انت وما شغلك والله يسعده
0: المستقبل مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فكسلة، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتين. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: مستمعين ومستمعات الكرام، هنا راديو تشاد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في كادر هنا برنامجنا البخص الأطفال المشردين أو الأطفال هنا الشاري، قابلنا مدير هنا السانتر دافونة إسكوار إليفا دافوغو، وسألنا شنو الخلا يفتح السانتر ويلم الإيال المشردين. رد لينا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: أليفا، شنو الخلاك تفكر وتكري سانتر ده؟
1: يعني اليوم كنت مجان سودا، يعني يمشي قريب 10 سنة كلاس، يعني هنا شوك الكي عندك ليدا، بس ك يلاقي نشار يروكو عشر بكل يشوف أن تيس مشون دلكان ذا شوك المياه، يعني أي ما يتوكلوا إن ده نظام لي ترانسفورم لي يدي لي أوين، ويعني أنا اليوم على أن تاني إلم وإلم ده هو بليب بدانس وبليب ده ما شاء الله أنا اليوم avec pakan kachir machet États-Unis machet Angleterre Italie France voyager machallah machet shifta wuta wana kulta ilma la antania lungan havi foga ta kalana kulu nagan saira ne awina foga nas tabashanda kale jit be ekibagi borganza swagi kana awunu yalat kana lagutu min shari.